101.9 اف ام. جديد عمرو دياب لولا البنات.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك، لو انه تسامح لما تعشق

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: صارت ستة.
1: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويلي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.

0: صباح الخير يا مستمعينا الحلوين. صباح يوم الأربعاء 26 آب 2026، وصباح جديد بنلتقي فيه سوا بصارت ستة أكيد على أحلى إذاعة. هو أحلى إذاعة أغاني 87.9. وين ما كنتوا عم تسمعونا من صباحكم بالخير، إذا كنتوا بعدكم بالبيت، إذا صرتوا بالسيارة على الطريق، أو إذا بلشتوا نهاركم بالشغل من بكير، أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم ألفين عافية. نهار جديد يعني فرصة جديدة، وكم ساعة قدامنا فينا نعمل فيهم كتير شغلات حلوة من هلأ وللعشرة. فينا بهالأربع ساعات نحن وياكم ناخد قرار إنه بدنا نغير نهارنا اليوم للأحسن وللأفضل. خلونا نترك مبارح مطرح ما هو، خلونا نستقبل اليوم مثل ما اجا بقلب مفتوح وبإيمان انه كل نهار له خيره وله قصته وله مفاجآته. بس احنا خلينا نقول انه بدنا اليوم مفاجأة هالنهار تكون كلها حلوة. واحلى شيء انه نبلش في نهارنا انه نوقف هيك كم لحظة نهدى شوي ونحكي مع ربنا.
1: معاً نصلي.

سعيدة، صباح جديد يا رب، ونحن جايين لعندك بهالنهار وبهالصباح تحديدا مثل ما نحن بنقدم لك نهارنا من أوله، بنقدم لك تعبنا، شغلنا، أفكارنا، همومنا، وكل شي حاملينه بقلوبنا. يا رب بنقدم لك أهلنا والناس يلي منحبهم، ومنطلب منك أن تكون حدهم وتحميهم وترافقهم. حط إيدك يا رب معنا اليوم بالقرارات يلي بدنا ناخدها، بالكلمات يلي بدنا نقولها، وبالأشغال يلي بدنا نعملهم. كون معنا يا رب. في شيء اليوم مش رح يمشي مثل ما نحن بدنا إياه، عطينا الصبر لحتى نتقبله. وإذا في باب رح ينفتح، عطينا البصيرة لحتى نعرف إنه هيدا الباب هو من عندك جاي. خلينا يا رب اليوم نكون أهدى، نكون أطيب، نكون أقرب لإلك أكتر. ساعدنا لحتى ما نجرح حدا بأي كلمة، وما نحمل يعني وما نحمل قلبنا فوق طاقته، وما ننسى نشكر على

0: نعم صغيرة قبل الكبيرة. يا رب بارك نهارنا، بارك بيوتنا، بارك أشغالنا وكل تعبنا اليوم، ورفقنا بكل خطوة منحط هالنهار بين إيديك، لأنه منعرف أنه لما تكون أنت معنا نقدر نواجه أي شيء بيصير معنا.
1: في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي،
0: حتى وقت يلي بنحس حالنا ضعاف أنت وحدك بتقوينا.

طيب بس حس انه ما بقى فيي كمل، ذكرني دايما انه انت معي يا رب. ما بدي منك تشيل عني كل الصعوبات، بس بدي ايدك تكون معي وانا عم واجهها. اعطيني القوة لما اضعف، اعطيني الصبر لما اتعب، والبصيرة لما اختار، والايمان لما بخاف. خليني اعرف انه لحظات ضعفي هي مش نهاية الطريق، يمكن تكون اللحظات يلي بقرب فيها منك اكتر. يا رب قويني واعطيني الصبر لحتى اقدر كمل، وارفعني وقت اللي بوقع، وخليني معك بكل لحظة.

0: صلاة مقبولة لكل المستمعين، وأهلا وسهلا فيكم إذا قررتوا تكونوا معنا بهيدا الصباح. وإن شاء الله يا رب نهاركم يكون حلو، يكون خفيف، يكون مليان خير.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: رح تترافقوا مثل العادة معي أنا شرب السعادة، واليوم معنا المخرج إلي أزة. أهلا وسهلا فيك إلي، وبدنا وجه تحية لميلينا. اليوم ميلينا ما رح تكون معنا. رح غبنا عنكم لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. بدي أرجع من صارت ستة ومن إذاعة أغاني أغاني، بدي أرجع عيد كل أهلنا وكل أصدقائنا المسلمين، مش بس بلبنان، بكل العالم العربي وبكل العالم. إن شاء الله يا رب كل عام وأنتم بخير، وينعاد عليكم بالصحة والسلام والخير.

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف بدي أتمنى أنه تكون أيامكم كلها مليانة محبة، مليانة رحمة وسلام وطمأنينة، وأنه يضل الخير جمعنا كلنا سوا مهما اختلفنا. عيد مبارك عليكم جميعا، لكل اللي احتفلوا بعيد المولد النبوي الشريف.

0: بعدكم نايمين اوعيتوا عم تسمعونا، صرتوا على الطرقات بسياراتكم، وصلتوا على اشغالكم، خبرونا. لو كانت الساعة 6:14 دقيقة بس، في اشخاص كتار بيغدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا، ببلش شغلهم بكير. خبرونا على 71-989-989 مين واعي ومين عم يسمعنا. فإذا 71-989-989 من خارج لبنان، 00961-71-989-989. يلا ناطرينكم. تعرفوا مرة قال كان في رجال هيك كل يوم الصبح بيطلع من بيته وبيمشي مسافة كتير طويلة لحتى يوصل على شغله. بيوم من الأيام كان مستعجل كتير وهيك قال لحاله شو بدي استفيد يا عمي من هالخطوات الصغيرة القليلة، الطريق بعده كتير طويل. صار يلتهي، كان ماشي شاف حجر كبير بنص الطريق، شاله وحطه على جنب، رجع كفه مشي هيك مسافة تانية وقاله جلادة لأنه الطريق طويلة. شاف شجرة صغيرة يابسة عشان بالطريق، فصار هيك يزيحها لحتى ما تعرق يعني الطريق إذا حدا غيره ماشي. وبالطبع وصل على شغله متأخر شوي، بس اكتشف أنه هالشغلات الصغيرة اللي عملها من هون، شال حجر من هون، زيح الشجرة اليابسة، أكيد تأخر شوي على شغله، بس اكتشف أنه هالقصص الصغيرة اللي عملها بهالصبح أكيد خلت طريقه تكون أحسن، مش بس لإله ولغيره.
1: شو رأيك ننسى اللي صار ونرجع سوا نسهر ليلي؟
0: قديش يا أصدقائنا المستمعين أوقات منستصغر هيك شغلات صغيرة، أمور بسيطة منعملها كل يوم، يمكن كلمة حلوة منقولها، يمكن مساعدة صغيرة، لفتة بحدا منشوفه بالطريق، يمكن ابتسامة صغيرة بوش شخص منلتقى فيه، أو يمكن حتى اعتذار هيك منقدمه لشخص تاني يمكن في سوء تفاهم بيننا وبينه، أو يمكن نحن ورايحين على شغلنا بنمسك التليفون بنعرف إنه حدا واعي نتصل فيه منقله قديش اشتقنا له، منعبر له قديش منحبه. يمكن هيدي الشغلات الصغيرة صدقوني هي يلي بتترك أثر كتير كبير. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها، لأنه كل إنجاز كبير، تذكروا كل إنجاز، كل عمل كبير ببلش بخطوة كثير صغيرة. يلا إلي ولعت على الطابلة قدامنا لحتى نشوف مين واعي ومين عم يسمعنا بهالوقت، الساعة 6:17 دقيقة.
2: أحلى صباح مع المميز شرب الإسعادة وأقوى مخرج ملينا، وعيين شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم. بول معك،
0: تحية لك بول. اليوم ملينا أوف، اليوم معنا الزميل إلي أز دي جي اليدزي، بدي حية. فويس قديم، تحية للزميل رولا.
3: بونجور بونجور، ولا ايه شو بدنا نعمل؟ واعيين بكير رح نروح على الشغل. تعرف اول شغله بس لتوقع بتقولي الله ليه بدنا نوقع هالقد بكير؟ ماشي اول دقيقتين بعدين بتقلع كانك صار لك واعي صار لك شي ساعتين. واكيد اكيد اكيد اول شغله عملتها بس لفتت على السياره حطيت الاذاعه على اغاني.
0: يلا تحية لك، ما عرفنا مين معنا، يعني بليز قولوا لنا اسمائكم، كثير عم بفتح وسكر واتسابات قدامي عم تصبحونا بالخير من دون اسماء.
4: بونجور بونجور، كيفك؟ يسعد صباحك انت والمستمعين كلكم. عم بحكيك من بيقوت، هلا نازله على الاشرفيه معك ميسم، رايحين على الشغل. يعطيكم العافيه جميعا، نهاركم حلو.
0: الله يقويك يا ميسم، تحيه كبيره لك.
5: صباح الخير شربور.
0: صباح النور.
5: تحياتي لك ولميلينا ولكل المستمعين، معك جورج من عاشور.
0: يسعد صباحك يا جورج. يسعد صباحك. يسعد صباحكم شربول وصلاة مقبولة. نحن كل يوم نسهر معكم وأكيد بنفقد لكم بأيام العطلة. جيهان وهاني من كندا يسعد مساكم. يا ريت فينا من فرص، بس صدقوني الوعي بكير بدها بين وقت والتاني هيك فرصة. ننطر نحن المناسبات الرسمية لحتى نرتاح ونغيب شوي عن الهوى ونعوض بالنومة.

0: بونجور لإلي.
1: يا هلا.
0: بونجور لكل أسرة أغاني أغاني. نهاركم حلو وموفق يا رب. جورج من الحدد.
1: تحية لك أبو جريج. مثل ما قالت لنا ميسم يمكن من شوي أنه عن جد ما تترددوا بالوعي بكير، لأنه في ناس أوقات بيرجعوا بيناموا نص ساعة أو ساعة، بيكون عندهم مجال يمكن يقدروا يتأخروا اللي يبلشوا بشغلهم، بالأخص يلي بيكون شغله على حسابه، بس صدقوني بتندموا بعدين. ما في أحلى من الوعي بكير، بتحسوا النهار بعد وقدامكم وبعد في وقت ومحتارين شو بدكم تعملوا بعد.
2: يا ريتك بتعرف شو بحبها وشو عم بتعذب بحبها.
3: وللوسة وعالم حبيبي علي،
1: تحية لك يا بول.
2: وأنا فكر فيها يا ريت بتعرف شو بحبها وشو عم بتعذب بحبها.
4: تسعدني صباحك شربول، وصباح زاعد أغاني أغاني، ونهاركم حلو وصلاة مقبول يا رب.
1: شكرا، تحية لك.
5: بردول بونجور، يسعد صباحك وصباح ليلي. أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل، وما فينا نمشي إلا ما تكون الإزاعة على أغاني أغاني. يسعد صباحك وصباح المستمعين كلهم.
1: شكرا شكرا، تحية كبيرة لك جورج عون. لما نوعى بكير منحس هيك انه نحنا ماسكين، يعني فينا ماسكين بنهارنا بايدنا، فينا ندير ومثل ما نحنا بدنا. دايما بهالوقت كل يوم الصبح بيكون ذهننا بعده صافي، منكون هاديين بعدنا مش مكركبين ومعجوقين بعجقة النهار، ومنقدر نرتب افكارنا وامورنا قبل ما تركض ورا تفاصيل كل النهار. عارفوا تذكروا اليوم هلا فكروا شو عملكم، يعني بس تصير ساعة 8 أو ساعة 9 أنا بصير عندي هيك إنه بحس إنه خلص، يعني يا عمي صرت أعمل كتير قصص، يعني شو بدي أعمل بهيدا النهار كله بهالوقت اللي باقي لليل.
2: يا ريت بتعرف شو بصلي لطل قبالي شي طلي.
1: دايما اللي بيقعوا بكير بحسوا عندهم مساحة كبيرة لحتى يفكروا لحتى يشتغلوا، عندهم وقت كتير لحتى ينجزوا لحتى يعملوا يمكن شغلة كانوا مأجلينا لهم مدري قدام أجلينا. حلوة حلوة الوعي بكير، ما تقولوا لي أنا بعرف مش كل الناس بتحب توعى بكير، بس يلي بيتعود على الصبح بيكتشف أنه في حياة كاملة قبل ما العالم تبلش نهارها، نحن عنا حياتنا الخاصة. ميرنا يسعد صباحك، عم تقلي باثنين ايلول بتبلش المدرسة عنا.
6: صباحو شربل، صباحو ايد، معك يوسف ريس من الآن. ان شاء الله بيكون نهاركم حلو يا رب، وعلى ليكن وعلى المستمعين جميعا.
1: شكرا، وانت كمان يوسف تحية كبيرة لك.

0: صباح الخير شربول
1: حبيبي. صباح النور.
0: يسعد لي صباحك. انا عم بحكيك من امريكا. انا اسمي طارق. هلا انا النيك نيم اللي هون طامي. يعني انت كنت عم تحكي قبل شوي عمل الخير وكذا وكيف بيتأخر الواحد عن عمله وبكون هيدا خير. فابن حلال انا ميلت على الجاز ستيشن عم عبي جاز. اللي بيقول لي الكاشير بيقول لي واصل. قلت له كيف واصل؟ قال لي مرة زبون هلا قال لي ترك $40. قال لي هيدول لاول زبون بفوت من بعده مني له صدقة. يعني شوف يعني عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها. بس كبرت وعيت قلت لها ستي شو الدنيا فيها وما فيها؟ قالت لي الدنيا فيها شقاء وما فيها بقاء. يسعد لي صباحك احلى شربول والله.
1: تحية كثير كبيرة لألك لكل اللي عم يسمعونا برات لبنان كمان من امريكا. دانيال عم يقول لي احلى صباح شربول. صباح النور لألك ولا مدام ميلينا ولا إلي لكل المستمعين. صارت ستة. تحية كمان كبيرة لك دانيال من الولايات المتحدة الأمريكية.

0: انتو من جماعه يلي بتحب الصبح والوعي بكير او مجبورين بالوعي والا بتحسوا انه احلى وقت لكم هو الليل؟ شو بتحبوا الليل او الصبح؟
1: هو المثل شو بيقول لك؟ يا بكير قوم بكير شوف الصحه كيف بتصير. ماريا معك.
0: ماريا يسعد صباحك. مين عم يشرب قهوة مثلنا أنا وإلي؟ نحن أول ما وصلنا حطينا ركوة كبيرة كافيه دو برازيل.

0: صورة وصلت لنا لك. ألف ألف صحتين يا إليو. بس بليز يلي بيبقوا سايقين وجايبين قهوتهم معهم اوعى تلتهوا. صباح خير شربول لك ولمالينا ولالي. انا رايح على الجاردوري عب صليم وعم بسمعكم مشلين رز الله. نهارك مبارك يا مشلين. احنا مبارح كنا بجاردوري بريك ابرك بزوق مصبح. بدي اقول بونجور لهيثم ابو حيدر وكل يلي بيسمعونا يلي بيشتغلوا بجاردوري بريك ابرك بزوق مصبح وكل الاهل يلي بوصلوا اولادهم وكل الاولاد الحلوين المهضومين يلي هلا عم يسمعونا ورايحين على بريك ابرك لانه دائما بلتقى بالاهالي وبقولوا لي كلنا بنسمعك.
1: صباح الخير، احلى صباح مع اذاعه اغاني اغاني. تحيه لك شربل وتحيه للمستمعين. ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم ونكون هيك الوعي نشيطة ونهارنا ببلش بإذن الله بكتير من التفاؤل والنشاط. وعن جد بدي أشكرك، حبيت أشكرك على الدعوة لفلافل أبو أمبري. كتير انبسطوا أهل مبارح واهتموا فيهم كتير كرمة وعن جد كان وقت من العمر.
0: شكرا
1: لكم
0: من
1: الألف. معك كارول.
0: شكرا لك كارول وشكرا لفلافل أبو أندري. وبذكركم أنه على السبعة على القد بيفتح بفروعته الأربعة بيطلع زوق مصبح على أوتوستراد جونية أوتوستراد أنتلياس وفرع جبال اللي كتير حلو. يفتح فلافل أبو أندري من السبعة الصبح لنص الليل بكل فروعته بفروعته الأربعة. يلا وقريبا صار شبه جاهز تقريبا فرعه الخامس بيك فرح باب.

0: بدي صباح الشربول احلى فنجان قهوه كافيه دو برازيل هيدا معودين عليها كل يوم الصبح. اليوم دوبل عم بسكر.
1: شو حلو لك. الف الف صحتين. تحيه كثير كبيره لك ولا شركه كافيه دو برازيل. وين ما كان بتلاقوه موجود بكل لبنان, بس اذا شي منطقه ما لقيتوا فيها ما بدي شي, بعتوا واتساب على هذا الرقم وسألون وين موجود بأي مركز بيع قريب لألكن على 76-777-361. فإذا رقم كافيه دو برازيل 76-777-361.

0: أذكر بدي أذكر كل المستمعين اللي عم يسمعونا إنه إذا كنتوا معنا وشاركتونا بمهرجان التفاح بميروبا بوجه المدرج دغري بساحة المعرض ب 18 و 19 و 20 أيلول بيكونوا أيام جمعة سبت وأحد. أكيد الدعوة عامة، دخول مجاني. معرض كتير كتير كتير حلو. بتلاقوا كمان الكافيه دو برازيل موجود بمعرض التفاح، مهرجان التفاح بميروبا. رح بيكون في ستاند لألون ورح تشربوا وتتضيفوا وفيكن تشتروا، يعني ما تقولوا انه عندكن حجة ما عم بتلاقوا. بمعرض ميروبا رح بيكون في نقطة بيع للكافيه دو برازيل، فيكن تاخدوا على كل المناطق.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبا بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: رح بيكون في كتير نشاطات حلوة، يعني غير أنه لايف سيشن، يعني رح تشوفوا كل شيء بينعمل من التفاح قدامكن. رح بتشوفوا كركة العرق، عرق عم ينعمل من التفاح. رح تشوفوا دبس التفاح عم ينعمل قدامكن، المربيات كذا نوع، الكومبوت، كل شيء. حتى رح ينعمل بالمهرجان أكبر تارت بالتفاح رح تكون موجودة وعم تنعمل قدامكن، وكتير قصص. رح بيكون في زاوية مثل ما سمعنا بالبروموشن خاصة بالحرفيين، هالمهن يلي بطلنا كتير نشوفها. إذا أنتوا كمان بتعرفوا حدا عنده مهنة قديمة مش يعني صارت تقريبا شبه غايبة، تواصلوا معي على 03-777-9699. بنحب تكونوا معنا. فإذا مهرجان تفاح بميروبا رح بيكون في كتير قصص تراثية وفولكلورية، رح بيكون في مشاركة لفرقة الشيوخ الدبكة البعلبكية، رح بيكونوا معنا. رح بيكون في مثل خيمة كبيرة، بيت شو بسموه بيت الشعر، خيمة كتير كبيرة مع قاعدة عربية بتقعدوا فيها بتتصوروا وبتشربوا قهوة عربية، قهوة مرة. أكيد القهوة اللي رح يستعملوها شيوخ الدبكة اللي بعلبكية رح تكون كافيه دو برازيل بهالخيمة. وأكيد في ستاندات أكل كتير وقعدات ناطرينكم، الدعوة عامة والدخول مجاني. فإذا بـ 18 19 و 20 أيلول بساحة المعرض، يعني بوجه مدرج ميروبا السياحي.

ميشيل، ميشيل من حلب، تحية كتير كبيرة لك ميشيل نيكولا. عبالي شربول وأنا عم بشرب كافيه دو برازيل بحلب، وبعت لي صور مع أطيب فنجان قهوة لأحلى صباح مع أغاني أغاني. تحية لك ميشيل بحلب. مشيت من عمشيت، مشيت من المنصورية، تحية كبيرة لك وعم تسمعنا. أحمد من الحمرة عم بيلي شربول، أنا كتير بحب الوعي بكير، صار لي 15 من أنا وعمري 15 سنة بوعى بكير. طريقة كمان من زق مصبع عم تقلي ما في أحلى من الوعي بكير، حتى بيوم العطلة أنا بوعى بكير. كمان بدي أعزمكن على ميروبا، ما تنسوا هالويك إند جمعة سبت وأحد في نشاط كتير حلو بتنظمه بلدية ميروبا. رح بيكون في مهرجان السينما، مهرجان ميروبا للسينما الأفلام اللبنانية بالنسخة الأولى، يكونوا ابتداء من الساعة 8 على مدرج ميروبا. عن جد يعني كل ليلة عم نكون فوق، تحول المدرج لقاعة سينما كتير كبيرة. يعني يلي بيعرف مدرج ميروبا ما رح بتعرفوه، يعني كله تسكر بطريقة، شركة خاصة سكرت المدرج بطريقة كله شراشف سود مع شاشة كتير كبيرة، لحتى تحسوا حالكم انه انتم موجودين بقلب السينما، ورح تحضروا الأفلام اللبنانية مع نجومة مع أبطالة. الدعوة عامة والدخول مجاني. يوم الجمعة وزير الثقافة دكتور غسان سلامة رح يفتتح مهرجان السينما بنسخته الأولى بميروبا بحضور. رح بيصير في عرض لفيلم مع مفرق طريق للممثلين يلي رح بيكونوا حاضرين: جوليا أصار، نيكولا نولا، دانيال باتي، توتل، شادي حداد، وميرنا مكرزل. كلهم رح يحضروا، رح بفوتوا على السجادة الحمراء على المدرج.

0: بعد غيبة 20 سنة رح تحضروا فيلم البوسطة مع أبطاله على مدرج ميروبا، وصدقوني انعملت نسخة جديدة خصيصا لمهرجان ميروبا السينمائي بحضور المخرج فيليب عرق تنجي والممثلين ليليان نمري، ندبو فرحات، بشارة عطلة، ومنير ملاعب. فإذا ناطرينكم فيلم بوسطة هالسبت ابتداء من الساعة 8 كونوا بميروبا لحتى تشوفوا أبطال الفيلم وتحكوا معهم وتتصوروا معهم. وليلة السبت ليلة الأحد ختامها مسك مع فيلم غدي بحضور الممثل الكبير ومؤلف الفيلم الممثل جورج خباز. كل اللي شاركوا جورج خباز بفيلم غدي رح بتشوفون جوزيف أصاف، لارا مطر، إيمانويل خير الله. فإذا الدعوة عامة والدخول مجاني.
1: صباح الخير شربل وإلي،
0: صباح الأنوار،
1: صباح الأمان للناس الطيبين، صباح المحبة للناس الوفيين، صباح البهجة للناس يلي بتستاهل كل شي حلو. ومين غيركم؟ ندى نبعقلين.
0: شكرا، تحية كتير كبيرة لك يا ندى.

شربول. يا الله ريتا ما اهضمك, تحية كبيرة لك. عم تقولي صباح وشربول, انا معلمة وكل الصيف انا بوعى الساعة 6 لحتى اسمعك. الله يقويك, تحية كبيرة لك يا ريتا وكل الاساتذة والمعلمات والتلاميذ كمان يلي اشتقنا لهم كتير. يلا قريبا بيرجعوا كلهم سوا بيسمعونا ونترافق نحن وياهم بصباح كل يوم. بما انه حكيتينا يا ريتا وحضرتك معلمة, اذا بتخبر ادارة المدرسة عندكم لانه محضرين نحن مطانوس تريدينج شيء كتير حلو للباك تو سكول, رح نعمل نشاطات وانيماسيون وتوزيع بوكسات خاصة من اوزمو لكل التلاميذ فيها مجموعة من منتجات اوزمو, خصوصا قصص جديدة استوردوها هلأ على لبنان. فكل يلي بهمه انه نكون عندهم باول اسبوع من عودة التلاميذ على المدرسة ضروري تتواصلوا معنا على 03-777-9699. كل اللي عم يسمونا خبروا ادارات مدارسكم, فزن وبعثوا لنا خبر على 03-777-9699. حابين نحن مطانوس تريدينج نزور اكبر عدد من المدارس.

بقول بونجور لاميلينا اللي عم تسمعنا اليوم من البيت، وبدنا نقول اهلا وسهلا بالمخرج الي ازي اللي معنا. شربول انا عم بسمعك من زحله، انا ريتا قالت لي انا عم بسمعك من زحله وبتوصلوا على زحله، ولك اكيد بس بدك تاخذي اذن من المدرسه عندكم، يعني تاخذي موافقه ورجعي تواصلي معنا على 03-777-969. تنسوا تتسوقوا من عند مطانوس تريدينج من خلال الويب سايت، أهون شي يفوتوا على مطانوس تريدينج.com. تتسوقوا شو ما بدكن بسعر الجملة، وإذا بتكتبوا أغاني 15 إذا بتستعملوا هيدي البرومو كود الخاصة بكل مستمعي أغاني بيطلع لكم حسم 15% على الفاتورة.

هلا وصل لتشكيلة كتير كبيرة عند مطانوس تريدينج، كل شيء له علاقة بالبسينات اللي عندكم ببيوتكم، الكلاب، مش بس أكل، صار عندهم كل الأكسسوارات اللي ممكن تعوزوهم، يعني بتاخدوهم بسعر الجملة وكمان بيطلع لكم حسم 15% إذا بتكتبوا أغاني 15 أنتوا عم تتسوقوا أونلاين. لأي استفسار فيكم كمان تتواصلوا مع مطانوس تريدينج على 03-929-9283 03-929-9283 هيدا رقم مطانوس تريدينج. كمان إذا بتفوتوا على الويب سايت بتشوفوا التشكيلة الجديدة من أوزمو والعروضات الكتير كبيرة قبل بداية المدارس، عاملين كتير عروض على الأوزمو، يعني بتشوفوها على الويب سايت بتاخدوا تشكيلة كتير كبيرة بأسعار ما بتتصدق.

نحن 26 آب، يعني بعد 5 أيام بنقول باي باي لشهر آب، بنقول باي باي للصيفية. أصلا الطقس محضر لكم سوربريز، مفاجآت. امبارح بالليل كنت عم بحكي أنا والخبير بالأرصاد الجوية من زحلة أنطوني توما، وكان عم بخبرني عن المفاجآت، مفاجآت بالأحوال الجوية. بس ما بدي خوف الناس، في نشاطات كتير وفي مهرجانات، خلوها لوقتها. رح نقول هالسنة عن أيلول الغدار. يعني لو كانت هو رسميا فصل الصيف بيخلص ب 21 ايلول، بس انا بشوف انه بس يبلش ايلول من بدايته بنقول باي باي صيفيه، ببلش هيك نسمع بكلمه شتويه ونبلش نغير شوي، خصوصا بجبال طريقه لبسنا، بنصير نتقل باللبس.

0: جماعة الصيف أو من جماعة الشتاء؟ شو بتحبوا أكثر، الصيف أو الشتاء؟ أنا بحب الشتاء صراحة. سقعته بتلبسه، بتقله لبس، بتروحوا عند مؤسسة الأزة للمعدات، بتجيبوا دفاية، بتجيبوا شوفاج بورتابل إذا ما عندكم شوفاج بالبيت، بتدفوا حالكم. بس إذا الواحد شوب وحرق شو بيعمل؟ بيشلح آخر شي، شو بيمشي بالزلط؟ هلا في ناس كتير بتحب الصيف، بتحب البحر، بتحب السهر، بتحب السفر بالصيف، بتحب لأنه بصير النهار طويل، الشمس بتكون قوية بالصيفية، بياخدوا هيك فرص أكتر خصوصا الإجازات السنوية. في ناس بالمقابل بتحب الشتاء، بتحب هيك وسايقة مثل أنا بحب طبس ببرك المي، أنا وسايق بجننة لمارينا. وفي ناس بتحب البرد، بتحب هيك القعدة الكنكنة بالبيت، الدفاية، الشميناه، المبيد، اللبس الشتوي، القعدة والجمعة حول الدفاية حول الشميناه، وبحبوا ريحة الأرض بس جتة.
1: تمشي بكل السحر، كل السحر عندك، والبسمة بتوزع.
0: هسا أسألكم سؤال بايخ شوي، بس إذا إذا بدنا نعطيكم الخيار إنه صيف يكون طول السنة أو شتاء طول السنة، شو بتختاروا؟ يعني إذا خلص كل سنة كاملة صيف أو سنة كاملة شتاء، شو بتختاروا؟ أنا كثير بكره الشوب، بكثير في كثير مثلي عم بيقولوا لي الشتاء، بنحب الشتاء.
2: صباح وصباح وشربي
0: طولات
2: معك. أنا نازل الشبانية على بيروت، وأكيد أكيد أكيد أنا من جماعة الشتوية. الله يبعث لك ونين.
0: شو حلوة، عن جد حلوة، في أحلى من التلجات والبرد هيك تكون الدنيا كلها بيضة.
3: أكيد أكيد شربول الشتاء، في أحلى من الشتاء، حتى الصوبيا بحراجل وهالتلجات
4: كتير
3: بتلعين. لحنا شو بتحب شربول؟ لحنا معك للموت
0: حبيبي. والكستنا هيك على الصوبيا، وبريق الشاي أو بريق المتة أو ركوة الكافي دو برازيل، في أحلى منها؟ لا، لحديت هلأ اللي حكيوني المستمعين كلهم بحبوا الشتاء. وصايماز من زحلة عم يقول لي ما في أحلى من الشتوات. كمان ماريان من زحلة اليوم كتار مستمعي زحلة كمان عم بتقول لي أحلى شي الشتاء.
5: صباح شربول، تحية لك ولمستمعينك. أكيد أكيد الشتاء بهالجرد، كنت قاعدة قدام الشمناء وعم ينزل التلج قدامك، في أحلى
0: منه يرقع التلج.
5: بخيل الله، جرد وما جرد وتلج مع شربل من غبالة.
0: شو حلوة، حلوة الشتوية، وشتوية غبالة حلوة كتير.
6: صباح وصباح وأكيد الصيف.
0: جورج صفير، تحية كبيرة لك. رندا، صيف صيف صيف أكيد.
7: كل المواسم حلوة في لبنان. نبيل.
0: نبيل يسعد صباحك. بس فرح، لشو اشتقت، للشتاء او بتحب الصيف اكثر؟ بشير عزار من دير القمر عمل شربول، يا ريت هيك شي سنه كامله شتاء.
8: قلبي معك مرتاح عشان الدنيا من سنين.
9: صباحو صباحو مع النبيل من جبال، شتاء شتاء شتاء اكيد مع الشتاء.
0: شتاء شتاء شتاء، شو حلو الشتاء. شربول ما في احلى من الشتاء. لياس فرح، مين عم يسمعنا معاصر؟ شوف من لحم ابو عاصي، تحيه كبيره لك. عبالي اكيد الشتاء الشتاء الشتاء، وخاصه بمعاصر شوف، تحيه لك يا حبيب القلب. مرسي مرسي ملحم.
10: غيرك عني انا مسؤول.
0: قد ايش اشتقنا لمعاصر شوف وللمحميه. عدال عدال دايما خالف تعرف، قالت لي الصيف والشتاء. عدال بكرة عنا أكوشمان لحدا بيقربني، بنت أختي بدك تهتمي لنا فيها، بدك تعملي لنا مهرجان بالمستشفى. بس توصل بيبي كلارا بكرة، كلارا صغيب. منا بسانت جون بكرة والجمعة.
4: عم تسألي شو بحس، حاسس حالي طفل صغير.
0: اسمها لارا، الأم اسمها لارا زغيب.
4: التفكير عايش لقلبك بس ما بيعرف شو عم بيصير.
0: أدل ما فيك تحضري لها شي سوربريز للارا، تقول لها هيدي من خالك مثلا، تحطي لها شي ريد كاربت، سجادة حمراء بمدخل المستشفى، تستقبليها بالورد وبالبالونز وبالقصص هيك.
4: صار لي يومين مشتاق
0: جيبي لك شي طبل
4: لبيتنا والنار والشتوية،
0: وهي فايتة على سان جون الأيوبي هون هيك، تعملي لك شي زلغوطة
4: لبيتنا.
0: بطل قالت لي بعمل لك اللي بدك اياه، بس ابعت لي البالونات من عند سيركل شيد، بالونز من عند مالينا.
4: شباكنا قلبي طلع الجيران وحرام دفان.
0: بطل الي يونس عمل لي شربون، انا بحب الصيفيه لانه بيرخص اللحم. ليه بصير في، بالعكس بصير في طلب كتير، باربيكيو ومشاوي والشباب ومناقل بهاللقلوق.

0: كمان يسعد صباحك فيها عمل لي اكيد الشتاء مع هيك شويه دولارات لكلهم ان كان الشتاء او الصيف اثنيناتهم بدهم مصروفهم بس الشتاء عنده هم التدفئه المازوت بالاخص يلي بيستعمل المازوت ما تستعملوا الحطب يعني كمان الحطب غالي ليلى عم تقول لي يا شربول لولا الشتاء ما كان في الصيف وخاصة عنا بكفر سلوان وبجبل الكنيسة صفحة بيضة بتصير
1: مشتاق لعينيك
0: نحن عم نحكي عن الشتاء والتدفئة وأنا اليوم رايح عند مؤسسة الأزة للمعدات رايح جيب مروحة ب 18 دولار بدك إلي وحدة انت عم تلعب موسيقى هيك بتدير المروحة عليك وعلى الميكسر وعلى القطع لحتى يضلوا مبوردين ب 18 دولار بس
1: بدفع عمر يرجعوا ليلي
0: بدك تفيم سيارتك عمل لفة الرولول الفيمان ما بعرف قد ايه حقها كتير رخيصة شي 40 متر ب 15 دولار الي سيارته مفيمة خلقها مش مثلنا معترين بدنا واسطة اللي جيب لأمك شي كادو سيبة 6 درجات حقها 24 دولار بمؤسسة الأزة للمعدات مش معقول عن جد شو عم تعمل مؤسسة الأزة للمعدات بالناس
2: صباح الخير عرضنا جديد سيبة منزلية 6 درجات بس ب 24 دولار
0: بس ب 24 حدا قال لي من المستمعين ان يوم الاثنين انه اصلا السيبة بيقسوها بسعرها بحسب كم درجة وبسعر الدرجة مينيموم حق يعني سعر الدرجة لازم يكون 7 دولار يعني اذا عم نحكي 7 × 6 قدي 42 دولار بمؤسسة الأزة للمعدات بالنص تقريبا ب 24 دولار مؤسسة الأزة للمعدات موجودين بسن الفيل على الطريق العام على الدورة حد مستشفى مار يوسف دغري على جاليري الاتحاد بجديدة المتن والفرع الرئيسي بسد البوشية أكيد بسد البوشية مدخل المدينة الصناعية دغري أول ما تفوتوا على شمالكم ورقم تليفون مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322 03-386-322
3: صباح شربول اكيد الشتاء كيف اذا بتشري كمان
0: واو وتقعد بليك بشري سكوير بتسكر بالشتوية اكيد كيف بدي لك وتقعد عند مطعم فينيقيا ببشري بس لا ساعتها بنقعد عنده بجبال او بالبترون ميادة يلا بنحكي ميادة عم تقولي شربول اي متى بدنا نروح انا وياك نزور الاب العام رئيس عام جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة بير الياس سليمان يلا اذا بدك تومورو لانه انا رح كون عندهم بمستشفى الال ايو ادال جيبي كافي دو برازيل او منجيب معنا دادا كمان بتحب كتير الشتاء شربول بونجور انت وإلي انا بحب الخريف يعني بين شتاء وصيف بلبنان كل الفصول حلوة سبحان الله كيف مقسم هالفصول بتعرفي نادي انا خريف وربيع بالنسبة لإلي مثل بعضهم يعني بس يوصل الربيع بقول خلص صيفت الدنيا وبالخريف منعيش الشتوية لانه بتشتى عنا بالخريف فادي ما بعرف عمل الشربول عندك فكرة إذا السيبة حديد أو ألومنيوم لها أكيد ألومنيوم مين بيجيب حديد بعد على البيت وهيدا رقمه سألوا لمؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322 يلا الرقم صار عندك قلن يبعثوا لك صورة رودي صد صباحك يا رودي عمل لي شربول ما في أجمل من الشتاء لك أدال قلت لي شربول إذا رايح عند مؤسسة الأزياء للمعدات في عزبك تجيب لي سيبي معك ما دام جاي على المستشفى لعنا. ايه مش غلط. اليوم جاي بسيارتي، لو بسيارة ميلينا بتقبرني، ما بتخليني احمل شيء بسيارتها. اليوم بسيارتي بحمل شو ما كان. اذا حدا غير اديل بده شوفي بالمستشفى، اذا حدا غيرك بده سيبي، لحقت ورايح اليوم عند مؤسسة الأزة.
4: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: بيقولوا لي من بشري، لا شربول بشري سكوير ما بتسكر بالشتوية وبيفتحوا على الأعياد. يلا عم نسمع أصواتكم على 71 989 989. إن شاء الله يا رب نهاركم بيكون غير شكل. حاسس حالي اليوم التنين بعد هالعطلة.

0: سبحان الله. بتعرفوا إذا من عطى اليوم واحد بالأسبوع بتحس الأسبوع عم بيطير طيران دغري خلص.
1: يفرق صحتك ما في مثل الشتاء. صراحة قاعد حد لجاء وعامل طبخة كشك غير شكل يا شربوش. بونجورني لإلك.
0: تحية كتير كتير كبيرة لك ست إنعام.

لك كم سيبة، لك كم سيبة صاروا طالبين بمستشفى سانت جون بجونيا. شربوا الشرب المطانوس. بدي حييك تحية كبيرة لك صاحب شركة مطانوس تريدينج، عم يسمعنا وعم بيقول لي أحلى عالم بالعالم. مرسي شربول، عبالي ناطرك اليوم على الكابوتشينو. بدكم نخبركم سر، قد ما ميلينا بتضل مستعجلة ومكركبة وبدها تروح وعندها شغل وعندها عيد ميلاد، ما بتصدق تصير ساعة 10 لحتى تروح على شغلة تانية. قد ما بتحب هيك تعمل عيد ميلاد للولاد، اليوم أنا دايما بنطر فرصة إلي بس كون تكون ميلينا أبسانت، بس خلص من هون بروح بشرب كابوتشينو عند مطانوس تريدينج، عند شرب المطانوس. بقلي ناطرك اليوم على الصبحية، صار شرب الحافظ بس تكون ميلينا أو غيبة بقلي ناطرك على الصبحية، لأنه بروح وبسردة بقعد شي ساعتين ثلاثة. سبحان الله، بعمل بالبيت سانتوس كابوتشينو، بس وقت اللي بشربها عند مطانوس تريدينج سبحان الله غير بتكون. ما بكتروا مي، أنا مشكلتي دايما بحط مي، هني مش نص الكباية، ولك بحطولك إلي ربع الكباية مي بس.

0: بيان.
1: يلا كل اللي عم يسمعونا وعندهم بسينات أو كلاب ما تترددوا فوتوا على الويب سايت مطانوس تريدينج.com واختاروا ودللوا بسيناتكم ودللوا كلابكم. مش بس عندهم دراي فود وويت فود، عندهم كل الأكسسوارات، يعني حتى في قصص عندهم بتشوفوها على الويب سايت مش ممكن تخطر على بالكم. إلي إذا بدك فيك تجيب كار سيت تحطها بالسيارة للكلب تبعولك.
2: خير شعربين، كيفك؟ منيح؟ انت كتير مهضوم انت ومستمعينك.
1: مرسي. وانت المهضومة.
2: وانا بحب فصل الشتاء معك رضينا.
1: تحية كتير كبيرة لك. احنا كل مستمعينا منقينهم على الطبلية. ليه منسميهم النخبة؟ لانه هن اهضم مستمعين واحلى مستمعين. خلوني انا انت على الهواء وبقولة وين ما اقعد هلا بقولة انه نحن منفكر انه اللي بيسمعونا هالكم مستمع اللي بينعدوا يلي بيتواصلوا معنا وعندهم هيدي الهواية ومشكورين انه بيحكونا وبيسمعونا اصواتهم، بس وقت اللي بنعمل نشاطات برات الإذاعة مثل سفرة البرتغال اللي كنا فيها، مش معقول شو هالمستمعين اللي كانوا معنا ولا حدا منهم شي مرة بعد فويس على الإذاعة. أحلى مستمعين. وهلأ معنا ب 13 أكتوبر عنا 110 أشخاص مسافرين سوا على إيطاليا بجولة رائعة من العمر مع إيمانويل ترافل. كمان بكرة بخبركم شو هالمستمعين المهضومين.

0: امبارح هيك طلع قدامي على الفيسبوك ريبورتاج لتلفزيون المستقبل، كنت حاطت لي اغنيه لريس الغناء الفنان من الحمزان، بحبه كثير من الحمزان، عن برنامج سوبر ستار وقت اللي خسر، لانه كله بس يكون في لعبه تصويت ما بيكون في عدل. كيف صار في مظاهرات بالطرقات ببيروت لانه خسر من الحمزان؟ مش معقول. وحتى وقت اضطروا يستقبلوه تاني يوم ببرنامج عالم الصباح، نفس الشيء، اتطوق تلفزيون المستقبل وما قدر من الحمزان، اضطروا بتلفزيون المستقبل يظهروه من البلكون ليحيي الناس المتظاهرة قدام التلفزيون، وبصعوبة قدر غادر مبنى الأخبار على الروشة، الناس حملت له سيارته. مش معقول ملحم زين ظاهرة بكل معنى الكلمة.
1: التي أطلقها محبو ملحم زين الذي بدأ مصمما على الاستمرار مع تلفزيون المستقبل ومع شركة وارنر ميوزيك ماستر. إنه الذهول أصاب محبي ملحم زين منذ لحظة إعلان النتيجة، مترافقا مع موجة من الشائعات والأقاويل. كيف بدأ المشهد ليلا مع إعلان النتائج وما أعقبه من تظاهرات مؤيدة لملحم وغاضبة لخروجه من دائرة المنافسة؟
0: الله، لبنان وملحم زين.
2: زين الذي لم يحصل على لقب سوبر ستار العرب عبر تصويت الجمهور، توجه الجمهور مباشرة دون الحاجة إلى وسائل الاتصال والإنترنت. ردة فعل عشاق ملحم في لبنان صغارا وكبارا كانت بالنزول إلى الشارع في تظاهرة محبة ودعم قلما حصلت لفنان لبناني وعربي، معربين عن دهشتهم واستنكارهم لنتيجة الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج سوبر ستار، حيث خرج ملحم من المثلث الذهبي وهو كان الفارس الوحيد بين رويد عطية وديانا كرزون اللتين دهشتا بالنتيجة، في وقت انقطعت أنفاس الجمهور في الاستوديو ولم تعلو الهتافات كما كان يحصل في السابق لدى خروج أحد المتبارين.

0: سوبر ستار. منذ الصباح تجمهر عشاق ملحم زين أمام مبنى الأخبار في تلفزيون مستقبل في الروشي فور الإعلان عن استضافته مباشرة على الهواء ضمن برنامج عالم الصباح. ولحظة وصوله إلى مبنى التلفزيون علت الهتافات مرفقة بدمعة فرح ممزوجة بالحزن على خروج ملحم من البرنامج.
1: عرفت قد الناس معلق فيي ومعلق بصوتي والحمد لله هذا النجاح من الله. وانا برايي اللي صار معي انا هلا افضل من اكون سوبر ستار.
2: عجد حلو كثير حلو كثير. النجم سبحان الله بيخلق نجم مش انه بيمشي بتدرج. انا دائما بقولها انه الفنان بنجم من اول غنيه بيعملها.

0: في عيد من خلال برنامجك بنت ريتا شهبازيان. أكيد عقبال المية لكل مواليد اليوم لريتا ولكل يلي اليوم عم يحتفلوا بعيد ميلادهم. إن شاء الله يا رب أهم شيء الصحة وتاني شيء النجاح. كل مواليد 26 آب ينعاد عليكم يا رب الخير والصحة والفرح وراحة البال. إن شاء الله تكون سنة جديدة بحياتكم أحلى من كل السنين اللي مروا. مين بيعرف مواليد 26 آب من أي برج؟ مين بيعرف؟ بعتولي. تعني للأبراج بس بعرف. مظبوط العذراء. من أبرز صفات اللي خلقانين مثل هالنهار إنهن هن أشخاص عمليين كتير دقيقين وبحبوا النظام كتير وبيتحملوا مسؤولية. قلبهم كبير ويمكن ما بيعبروا عن كثير عن المشاعر بطريقة واضحة.
1: صباح شرور. كيفك؟ تمام. شو الأخبار؟ والله علاء معك من حسب أيوه، بس هلأ بشرم الشيخ. والله فاكيشن، بس كل يوم اسمعنا طبيعي يعني مع المادة أساسي جايب معي مدة عشرة من الشيخ. تخيل يعني.
0: حلوة منك بشرم الشيخ عم يسمعنا وعم بحرقصنا يعني. يلا إن شاء الله بتنبصوا ومرسي لأنه عم تسمعونا وأخذتونا معكم على شرم الشيخ.
2: يا الله يا شربي لوين رديتنا. عن جد أحلى أيام. عن جد بتذكر وقت نزلنا صرنا نشتري كروت التشريج بالهبر. وبعدني بذكر مع انه كنت صغيره البابا قال انه فتحت الاردن تصويت ببلاش. يمكن
0: مظبوط يا ولدي يا
2: ملبني. هذا اللي بتذكر انه كان شيء مش عادل.
0: صح. وكل الناس تفاجأت. انا ملحم زين بعرفه واهله قبل ما يشارك بسوبر ستار. رفقته كان باول بداياته بالشغل الاعلامي، رفقته بكل البرنامج. كنا نطلع لعنده على شمستار، وهلأ ولا مرة أنا بقطع بشمستار إلا ما بقطع بسلم على أهله. وشو هالأهل اللي عنده؟ بيو كان بعده لهلأ بالدفاع المدني بشمستار. عائلة متواضعة وعائلة بكل معنى الكلمة. شو هالوضع بالجنوب؟ لوين بدها توصل إسرائيل؟ شفتوا هودي اتنين البنات اللي عم بيردوا على اللي قال حبيب رح يشرب بيرة بإسرائيل، وقالوا انه قاعدين على البحر عم يعملوا برونزاج وعم يتسبحوا بتل أبيب، وقالوا انه هن كمان حبين كتير يجوا يشربوا بيرة بلبنان، وقالوا انه بحبوا كتير لبنان والشعب اللبناني.

0: من بسكنتا، مين عم يسمعنا من بسكنتا؟ نبيل ضو، كل اهالي بسكنتا تحية كبيرة لكم. توني متى كمان من صبحك بالخير.
1: صباحو شربول البحر والبنات بالميو على البحر، احلى شيء.
0: الله يسعدنا عليك. انتو بكفر عبيد دانيال قلبكم يا سركيس. توع الصبح بتطل على البلكون بتتصبح بالبحر، بس ما بيكون في بنات بالميو الصبح. بعتلي صورة، يعني استمرار هالتوتر بالجنوب والعمليات الإسرائيلية، غير انه الغارات والقصف والضرب، هالعمليات التهديم والتفجير. هلا المسار التفاوضي بيوصل لنتيجة، بحقق نتيجة.

0: شربل كيفك ماشي الحال؟ والله يا شربل ها رجعتنا للبنان الحلو اللي عم بينسونا اياه شوي شوي. عن جد اشتقنا للبنان.
1: لبنان رح يرجع والحق ما بيموت. شربل خالد كيف صيفية لحفد يا شربول؟ تحية لبلدية لحفد.

0: شربول نحن عنا بميروبا بميروبا الصيفية والعانة وبعدها مكملة هالأسبوع عنا جمعة سبت أحد مهرجان السينما اللبنانية بحضور كل نجوم الأفلام والدعوة عامة ومجانية على مدرج ميروبا وبي 18 و19 و20 أيلول عاملين مهرجان التفاح
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وزير الإعلام الدكتور بول مرقص ووزيرة السياحة لورا لحود بلدية ميروبا بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية ناطرينكن والدعوة عامة لأي استفسار 03-777-969
0: فإذن ناطرينكن ناطرينكن ب 18 19 و20 أيلول بيكونوا جمعة سبت أحد ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر في كتير نشاطات تراثية رح بتشوفوها ودبكة بعلبكية مع فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية رح بتشوفوا هالألعاب القديمة والمباريات يلي غابت حتى عن ضياعنا رفع الجرن والمخل والمحدلة وكتير قصص تانية عمالي شربت خالد انه بلحفد لانه هيدا الاحد بثلاثين الشهر بصادف عيد الطباوي الاخصفين ففي نشاطات واحتفالات روحية بلشين ثلاثية من الجمعة 28 شهر على 7 المساء رئيس دير مرمرون بعناية بيرميلات طربي رح يحتفل بالقداس على 7 المساء بلحفد هيدي الجمعة السبت على الساعة 7 المساء سيدنا ميشيل عون هو اللي رح يحتفل بالقداس ويوم العيد الأحد عيد الطباوي الأخصفين 7 المساء القداس بيحتفل فيه رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية قدس الأب هادي محفوظ فإذا بيت الطباوي الأخ أصطفين بلحفد بأعالي جبال

عرفتوا انه بده يصير في ترين؟ خبرناكم من زمان رح بيصير في ترين بين لبنان وسوريا صوب الشمال. هيك بيصير عن جد هالمسار بيفتح الابواب صوب كمان من سوريا صوب العراق والاردن والخليج وتركيا. وزير النقل وزير الشغل العامي والنقل فايز رسامني وقت راح على سوريا على دمشق راح كرمال هيدا الموضوع. موضوع إعادة تفعيل الرابط بين بسكة الترام بين لبنان وسوريا. يعني ريت بيعملونا ترام مش بس للنقل يعني ترام مش للصناعة يعني لقلنا لحتى نروح نحن على طرطوس ناكل سمك.

0: عمي وينكم؟ ليه بحس انه كتير قليل الناس اللي عم يسمعونا نايمين كأنه بعد هالعطلة؟ قلت لنشوف مين عم يسمعنا على 71 9 8 9 9 8 9. مين عم يسمعنا؟
1: قاعدين على البحر عم يعملوا
2: بونجور. بونجور مدينة. بونجور شربور. كيفكم؟ ما عم تسمعون البوش سماي؟ ما بعرف. بدي عيد لبنت خالتي سيلفا جورجيان بكاسيني.
0: يلا الله يخلي لك اياها وتضل بصحتها يا اسحاق. نحن بنحط الفويسات بشكل عشوائي ويمكن انت ما عم بيكون عندك حظ اليوم، بس هلا طلع صوتك رجع. ميراي عم تسمعنا كمان، هيليو كمان، كارمن محفوظ عم تقلي انا مستمعة دايمة، بسمع كمان مروان من علي. تحية كتير كبيرة لكم، عم يصفونا بالخير.

0: محمد كمان محمد من صوفر عم يسمعنا وبيصبحنا بالخير، تحية لك يا محمد. كمان نانسي عم بتقلي شربول، نحن على طول على السماء معك. سامي أبو شودي كمان يسعد صباحك عم بيقلي أكيد نحن على السماء. كارمن عم بتقلي شربول ب31 الشهر عيد شفيع بلدتنا الفيدار مرزخيا. يحميكم. كمان شفيع جلتون عبد الله الكوراني عم بيقلي شربول دايما على السمع من عكار. كمان بونجور شربول من برج حمود عم نسمعك نحن منزلين على الشغل. ريما خطار من المنصورية بتقول شربول قبل الضوء نحن معك على السمع.
1: كان طيب القلب يفوت كرمالي بحرب لو حدا زعل.
0: سلاء عم بتقلنا كمان أنا كل يوم بسمعكم وسلام من أهل الشوف لكم جميعا. ماري عم تسمعنا من جل الديب. مروان أبي خليل من الكحالة كمان عندكم مهرجان حلو بالكحالة هالويك أند، شو ما عصبتوا أحد. مختار مع كفرة كمان عم يسمعنا، سيبا بركات يسعد صباحك مختار. سميرة ضو كمان من القرية بالمتن الأعلى. محمد من وين؟ محمد عم بيلي شربول يسعد صباحك أنا ديما معك على السمع من ألمانيا. محمد الحكواتي. تنسوا على 7:30 موعدكم مع ميراي مزرعاني وبرنامج من قلب بيروت. 7:30 تماما وبتبقى ميراي معكم للعشرة.
1: اشتقت يغمرني بجرحي وتجي الغمرة على الوجع عيونه ما عم بعرفها لحني.
0: تعرفوا انه بتقرير نشروه امبارح اكثر من 400 ضحية من بداية 2026 لغاية امبارح على طرقاتنا بلبنان ضحايا حوادث السير. مايا وين عم تسمعينا؟ مايا بكفر متى، تحية كبيرة لك. طبعا شربول أنا عم بسمعك أسعد من دير القمر لك. أسعد اشتقنا لك، اشتقنا للأرجيلة بدير القمر. جمال عم يسمعنا من الملة ببيروت. جمال رعد يسعد صباحك. أمية ملاعب شربول أنا أكيد معك على السماع من الجبل الأشم.

الفنان هشام الحاج يلي عم نسمعه كمان رح بيكون بمهرجان كتير حلو بالزعيترة بفتوح كسروان. يلا نعطيك لتكون عم تحضروا الفنان هشام الحاج بزعيترة بفتوح كسروان. تذكر إذا مش غلطان بخمسة أيلول.

مهرجان عيد السيدة سيدة الدر بزعيطرة بيفتح كسروان السبت بخمسة أيلول، ناطرينكم بزعيطرة مع هشام الحاج.

0: شيباني من وين عم تسمعنا؟ إلي شربول بدي أقول لك بونجور لألك ولا مدامتي، تحية لألك إلي. أم هادي صد صباحك عم تسمعنا من التخت، قومي فزة قومي، ممنوع حدا يسمعنا ويكون مكسلا يا جماعة. أم مازن كمان من المزرعة ببيروت، صد صباحك. من البقاع يسعد لنا صباحك شربول. من البقاع إلي شيباني عم سمعنا من البقاع، وين بالبقاع؟ بزحلة؟ أحلى صباح لألك شربول ولا ميلينا. ألين سعادة يسعد صباحك ألين. بعد البريك في جوائز، في جائزة كتير مهمة من عند سيرفي فايند. ضروري ضروري تعملوا داونلود لأبليكيشن سيرفي فايند يلي بتسهلكن كل حياتكن. إلي عم يسمعنا من بر الياس بالبقى. بريك سريع ومن بعده في ربح.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه.

0: تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: صباح النور من جديد. صارت 7:24 دقيقة، بعد عنا 6 دقايق وبتلاقيكم مراي على الهواء مع من قلب بيروت. يلا بعد شوي في عنا جايزة كتير مهمة، اشتراك لمدة شهر بنادي كتير مهم، وأنا بلشت أعمل سبور عندهم بفرعهم بالكاستيك، عندهم 4 فروع. فكل يلي عاملين داونلود لسيرفي فاين بتفوتوا على الابليكيشن، اذا منزلينها بالانجليزي اكتبوا اللي بدكم اياه، بتحطوا فتنس، بتحطوا جيم، دغري بتلاقوا كل النوادي اللي عندهم، نوادي رياضيه، وبيبينوا من الاقرب للابعد، كثير بتسهلكم امور حياتكم. سيرفي فاين ضروري تعملوا لها داونلود. اذا بالعربي شو ما كتبتوا، كتبتوا رياضه، نادي رياضي، كمان بيبينوا النوادي الرياضيه من الاقرب للابعد. سيرفي فايند عنده 4 فروع بالكاسليك، الفرع الرئيسي بعلي، عنده فرع ثالث بعين الرمانة، وفرع رابع بجل الديب. فإذا كاسليك، علي، عين الرمانة، وجل الديب، أنا اخترت فرع الكاسليك. بدي أذكر كل المستمعين أنه اليوم 4/26 بصيدا، بمدينة صيدا، بكل الأسواق التجارية رح بتشوفوا. وكمان بدي أتوجه لكل أصحاب المؤسسات يلي بيسمعونا بصيدا، رح بتلاقوا اليوم في حركة ونشاط كبير لمندوبي سيرفي فايند بكل شوارع مدينة صيدا، لحتى يعرفوا كل أهالي صيدا على الأبليكيشن سيرفي فايند، ويدعوكم لحتى تلاقون يوم السبت اللي جاي على مبنى بلدية صيدا بقاعة مصباح البزري، ابتداء من الساعة 1:30، في جوائز كبيرة ومهمة كتير وفوتشرز لكل يلي رح بيشاركوا. فإذا بمبنى بلدية صيدا على الساعة 1:30 هالسبت، ناطرينكم. سيرفي فايند كتير مهمة، اعملوا داونلود، بتسهلكم كل أمور حياتكم، كل ما بدكم شغلة بتفتشوا دغري بقلب الابليكيشن، ما بتضطروا لا تلفنوا لحدا ولا تسألوا الجيران ولا تنبشوا بدكم سنجرة، بدكم استاذ، بدكم صيدلية، بدكم اوتيل، بدكم مطعم، بدكم معرض سيارات، شو بيخطر عبالكم. شركات كبيرة وصغيرة كلها مشتركة بسيرفي فايند. يلا مين طالع عباله من المستمعين قبل ما نختم؟ طالع عبالي ربح اشتراك لمدة شهر ب Good Life Fitness. انتو بتختاروا بأي فرع، كاسليك او جل الديب او علي او عين الرمانة، هيدا الاشتراك لمدة شهر مقدمين لكم اياه اليوم سيرفي فايند. يلا بعتولي على 71 9 8 9 9 8 9. بعدك توم ببالي، بطل في من بعدك خالي، داير بسهر بالليالي وانت في بالي غالبا. يلا كتير حابين اكيد بشكل عشوائي رح نختار حدا، فازا على 71 9 8 9 9 8 9. رخصك بين غالي. يلا هبنا نشوف مين صاحب او صاحبة الحظ. ما ظل منك خيرا كم من صورة. الو
1: بونجور
0: مالينا. اليوم مالينا ابسنت، اليوم معنا زميلنا إلي أزة.
1: هلا بعد طالعه بالسياره وعم بسمعهم.
0: شو هالحظ عليكي؟ بعتي لي انه انت طالعه بالي. مين معي؟
1: ستيفاني.
0: شو العيله؟
1: جرجوره.
0: وين ساكنه؟ اي منطقه؟
1: انا ساكنه حدا اقرب فرع الي هو عين الرمانه.
0: عين الرمانه، وفي بعلي، عندهم بجل الديب، وعندهم الكاسليك. بدي أقول لك ألف مبروك سيفاني، اشتراك لمدة شهر بجود لايف فتنس بفرع عين الرمانة انت اخترتي. وبس يكون هالقد نادي عنده هالقد فروعة وبعده عم بيكبر، هيدا دليل قديش هو قوي وعنده خبرة وعنده زباين بكل المناطق. بدي أقول لك مبروك سيفاني، بس في شرط.
1: شو؟
0: بدك تعملي داونلود لسيرفي فايند.
1: منزلتها.
0: منزلتها خلص، سحبت الشرط. بدي لك ألف مبروك سيفاني، رقمك صار موجود عند سيرفي فايند، هن بيتواصلوا معك.
1: أوكي ثانك يو،
0: ألف مبروك. باي باي باي باي. هيدي صورتك اللي حطيتيها؟
1: وي.
0: يعني أنت أكيد كنا عم نسأل بتحبوا الشتاء أو الصيف، يعني أنت من عشاق الصيف.
1: أكيد.
0: يلا باي باي، وإن شاء الله نهارك يكون حلو سيفاني. باي باي. مبروك لستيفاني جرجورة اشتراك لمدة شهر بالجود لايف جيم، جود لايف جيم اللي موجود بالكسليك وموجود بجل الديب وبعين الرمانة وبعلي.

0: صارت 7:30 تماما. بدي اعتذر من كل المستمعين، كل يوم في ربح عم تبعتوا لي، بس خلص وقتنا وهلا لازم نسلم الهوى لاميراي ومن قلب بيروت.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: رفعناكم من الساعة 6 ولغاية هلأ ببرنامج صارت 6، يعني أول قسم من بثنا المباشر الصباحي، بس أكيد نحن مكملين معكم، وهلأ رح بتكونوا مع ميراي ومن قلب بيروت. أنا بدي أشكر كل المستمعين يلي رفقونا، إلي أز شكرا لك، بدي وجه تحية لأميلينا يلي ما قدرت تكون معنا اليوم، وإن شاء الله يا رب بقية نهاركم اللي بلشتوا معنا بيكون كتير حلو. مرسي لكم جميعا، مرسي لك إلي، يعطيك العافية. فاصل كتير سريع بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت.
2: صارت ستة.
0: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية ويدي شو بتوجع الراس، فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
0: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
0: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
6: رجعني على لبنان.
0: يا عمي لبنان كله حلو، بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
6: والصور شو مشتاق.
0: يا حرام عصور شو عملوا فيك، يا مدينة التاريخ شو عملوا فيك يا صور.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغنى.

صباح الخير. بونجور لكل المستمعين. اليوم الأربعاء 26 آب 2026. حلو هالتاريخ. تحية لكم مستمعينا، أكيد رح نمضي اليوم أنا وياكم لغاية الساعة 10. هاي شربل، هاي إلي. معنا اليوم المخرج إلي أزي على إخراج الفترة.

كنا نهار حامل معه الخير البركة السعادة الفرح. يا رب يا رب صباح الناس اللي فتحت عيونها من أول رنة، والناس اللي قالت ولو بعد 5 دقايق خليني نام. في أجمل منه هول الخمس دقايق؟ خلينا نقلع سوا مع أجمل صباح.

بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه بعد في شيء اسمه اليوم، يعني امبارح خلص بكل اللي كان فيه، حلو، زعل، تعب، ركض، خلص اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى. معكن ألام ولا بعطيكن؟

في خبرية صغيرة حلوة بدي أخبركم إياها على الصباح. بيقولوا إنه أول دقايق من نهارنا بتأثر كتير على مزاجنا لباقي اليوم. يعني الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكا، الغنية اللي بتطلع أول شي على الراديو، حتى فنجان القهوة اللي بنشربه على رواق، كل هالأشياء فينا نعتبرها مثل نغمة البداية.

يعني فخلينا اليوم نختار النغمة يا حلوة، انه ما بدنا نحل مشاكل العالم بشرفكم، ما لنا جلادة ولا نركض من هلا ولا نفكر بكل شيء شو في ورانا. خلينا بس نقول صباح جديد، يعني فرصة جديدة. يلا نحنا معكن وحطكن صوتنا معكن ونحنا منبلش نهارنا سوا. صباحكن حب وضحكة وشي خبر حلو بالطريق، لأنه يمكن أحلى شي بنهارنا بعده ما صار.

0: بتعرفوا مستمعينا في اشياء صغيره بس بتعمل فرق كبير بالنهارنا اكيد، مثل مثلا اول رشفه قهوه الصبح لما بعدنا ما حكينا مع حدا، ما فتحنا تليفون وما عرفنا شو ناطرنا اليوم، بس مسكنا الفنجان منقول هلا بلش النهار. والقهوة مش بس قهوة، القهوة هي ريحة البيت، هي قاعدة مع حدا منحبه، هي استراحة، هي أوقات لحظة صغيرة منكون فيها مع حالنا وبس. من هون بتحلى القصة مع كافي دو برازيل، لأنه الفنجين المزبوط مش بس بينشرب بينعاش. أكيد كافي دو برازيل معنا ومعكم بأي وقت. طبعا مستمعينا الصبح في أجمل، أنا حاطة هلا فنجان كافي دو برازيل تقدر أحكي معكم وكون هيك رايقة ومرتاحة ومصحصحة. هلا بدي أقول لكل المستمعين صار موجود وين ما كان كافي دو برازيل، بس إذا ما لقيتوا حواليكم فيكن تبعتوا مسج على 76 777 361، هيك بيدلوكن على أقرب نقطة بيع لبن كافي دو برازيل.
1: الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.
3: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
4: توقعات الفلك والأبراج.
5: برج الحمل، نهار فيه حركة وخبر ممكن يفرحك. عقليا الجو أهدى، بس انتبه من العصبية والكلام السريع. برج الثور، نهار قوي ماديا ومهنيا، شغلك تناطرة ممكن تتحرك، وفي احتمال خبر أو عرض جديد. برج الجوزاء، انتبه للمصاريف وللناس اللي بتعطيها ثقتك بسرعة. عندك قرار مهم، والأفضل اليوم تعتمد على العقل أكثر من العاطفة. برج السرطان، الحظ واقف حدك، ومساعدة من شخص قريب ممكن تخلص لك شغلة معطلة. نهارك في تقدير واهتمام. هلأ ممكن تسمع كلمة حلوة من مسؤول أو مديرك مثلا بالشغل، أو يجي خبر يفتح لك باب جديد. برج العذراء، يوم مناسب للبدايات الجديدة وترتيب أمورك. في شغلة مهنية بدها منك شوية تركيز، وما تعطي مجال لحدا يستفزك أو يشوش صورتك. برج الميزان، العلاقات اليوم إلى الحصة الأكبر، مشكلة عائلية ممكن تهدى، ولقاء مع شخص مهم وارد. برج العقرب، عندك فكرة جديدة أو خطة جديدة، يمكن تكون بداية مرحلة أحسن، بس إذا جتك فرصة مالية مغرية ما تستعجل، درسها منيح. برج القوس، ضغط بالشغل وممكن شوية عصبية، بس بالمقابل في احتمال لقاء أو لمة مع ناس بتحبهم. برج الجدي، خطوة مهنية مهمة ممكن تتبلور، وشخص بتعرفه ممكن يساعدك بقرار له علاقة بالشغل. دلو، نصيحة من شخص قريب منك ممكن تكون لمصلحتك، وخبر من بعيد ممكن يفرحك، وبدي أطلب منك أنه تخفف لي هالمصاريف شوي اليوم. الحظ عم بيساعدك وفي شغلة شخصية أو مهنية ممكن تمشي لمصلحتك، ماديا في حركة أحسن، بس ما تهمل التفاصيل الصغيرة.

ذكي كتير بيلتقط التفاصيل الصغيرة بسرعة، عملي ومنظم، بيعرف شو بده، حنون كتير، صريح، بيقول رأيه أوقات صراحته بتكون زيادة شوي، وفي مسؤول عنيد بطريقة هادية، بيعرف قيمة المصاري، عادة ما بيحب يصرف كتير بلا حساب وبيفكر قبل ما يشتري. والشي الحلو فيه إنه ما بيحب الضجيج حوله، بيحب الناس الحقيقيين والكلام الواضح والشغل المظبوط.

تحياتي لكل المستمعين وين ما كنتوا مستمعينا. اكيد نحن لقاء مع انه غبنا عنكم امبارح اشتقنا لكم كثير اكيد. وطبعا ان شاء الله كل هالاعياد اللي بتمروا علينا انه تكون خير بركه وسلام على الناس، على اللبنانيه خصوصا.

بتعرف انه امبارح عشيه ما اكلته منيح، ما تعشيته، تعشيته هيك شيء خفيف، لانه عارفين انه اليوم بدكم تتروقوا او تتغدوا عند فلافل او عندريك، يعني لازم تكونوا جوعانين كتير تتروحوا لعنده، لانه بتنبسطوا، يعني بتنبسطوا بالفلافل وبأكلاته اللبنانية الأصيلة، من الفتة للمسبحة للحمص للبليلة. يا ويلي فتحت قبليتي أنا هلأ، شو بعمل؟ مش معقول. فلافل أبو عندري أكيد فيكم تروحوا لعندهم على أنطلياس جبيل، طلعي تزوق مصبح، وطبعا أوتوستراد جوني بيفتحوا من 7 الصبح لنص الليل. هلأ إذا مش قدرين تمرقوا ولا يهمكم، فيكم تطلبوا ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفلافل أبو عندري أو من خلال الويب سايت. مستعجلين مرقوا خدوا ساندويش فلافل، تروقوا بيضاينكم الساندويش كل النهار.

0: عندي سؤال صغير لكم، بس يمكن كل واحد فينا عنده جواب كبير عليه. كبير شو ناطرين اليوم؟ يلا انت نشوف، ناطرين تليفون من حدا، ناطرين خبر حلو، ناطرين نتيجة، او ناطرين شغل يزبط، ما بعرف، ناطرين حدا يرجع من السفر، موعد، مصاري، مشوار، جواب. شو ناطرين؟ لا ولا بلشنا، شو هيدا جواب كليشيه، هيدا ناطرينك. وانا طلعت ساعة 7:30 ولك يا حبيبي زي انا مشتاق، ارجع لي اشوفك والقلب يرتاح. هلا اذا فكرنا فيها شوي، من اول ما نفتح عيوننا الصبح في شيء ناطرينه، ما بعرف، يمكن شيء صغير كتير، مساج مثلا، زيارة، ضحكة، شيء شو ما كان يعني، ويمكن تصير ويمكن ما تصير، بس منضل ناطرين. يلا بعتولي كلمة وحدة بس تنشوف شو ناطرين. ناطرين ينزل المعاش، هاي أهم شيء. بعد في قدي اليوم 26 هيدا الشهر ترامتي، يعني بعد في 5 أيام، يلا روقوا طولوا بالكم شوي. خلينا نفتح مجال للمستمعين، خلينا نسمع أصواتكم.
1: بونجور مدام ميري، صراحة أنا اللي بخلي نهاري حلو واللي بيبسطني بغير لي مودي وبخليني يكون بوزيتيف هو أنه أسمع أغاني وأسمع ميري وشربي لملينا
0: حياتي. وقالي وإلي معنا إلي اليوم، ملينا مشغولة، ملينا عندها شغل، عندها إبداع، مش بس إبداع بالإذاعة، كمان إبداع بشغلة بسيركل شيد بالونز، لأنه ملينا عندها شركة يعني أسستها هي لوحدها واشتغلت عليها، والحمد لله عم تجني ثمارة هلأ، انه كل المستمعين وكل الناس بيحبوا شغلة لمالينا. بدنا نقول لها يعطيك الف عافية. ممارسي لك. يلا مين شو صباح وناطر الطيارة ارجع على لبنان اليوم، انا بشرم الشيخ، حلو كتير. فيك غامة ولك دعوة على لبنان، لبنان أحلى بلد بالعالم. لا أكيد شرم الشيخ ومصر منحبها كتير، بس كمان كل واحد بشد عم شده.
2: ولك بونجور بونجور، كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش، وسلمينا على إيلين كمان.
0: أكيد بيوصل سمعك على كل يعني. ايه بعرف انه مش شوي بكير دخلكم، روق وبعد في 5 أيام، شو بكون تعملوا من اليوم ل 31؟ الله يساعد الناس. في شيء بعد بجيبكم؟

0: ميراي صباح الخير والفرحة والبركة والكلام الحلو والموسيقى الحلوة على الصبح. طولنا بعمرك ونهار مبارك
1: يا رب. مرسي ناجو. شو ناطرة؟ ما ناطرة شي.
2: لا تعذبني وإلا
1: ناجو ناطرة الفرج.

0: مدام ميراي.
1: بونجور.
0: غط الحمام طار الحمام.
1: ولك أكيد يعني أنه شيء طبيعي يا زلمة، بتظهر من بيتك معك 200 دولار بتكون رايح تشتري شيء غرض، ترجع بلاي هون وبتكون متدين فوقهم للـ200 دولار.

0: كيفك؟ كيف صحتك؟ الله يسهلها بنوتك وإن شاء الله بتشوفيها بخير. أنا ما قدرت حكيتك، وأحلى صباح معك يا مدام ميرو. الله يخلي لنا إياكي.
1: تسلمي. الله يخلي لي إياكي. ما بقدر أخبركم، بنتي حكيتني امبارح قالت لي مام لا، يعني جينا على لبنان نزعتولي رمزي. يا مام ليه؟ قلت لها معقولة؟ قالت لي مام صار يتصرف مثل الأولاد اللي هون بلبنان، لأنهم لبنان تعرفوا يعني كلهم اسم الله عليهم هالولاد. قالت لي وصلنا على البيت على أمستردام، شيل الكرسي حطها بالمطبخ، طلع عليها بده يجيب كباية. قالت لي بيو خوت خوت، قال له منين جايب لي هالحركة؟ قلت لها بدك تشوفي كتير بعد. رشال هيدي ما رح تشوفيها يا حبيبي، قال ناطرة يجي النهار يبطل في عجقة على الأوتوستراد. هلأ بتعرفي خفت شوي، بلا خفت كتير مش شوي، أنا بلاحظ لأنه الأوتوستراد قدامي، أوتوستراد جوني يعني، صارت يعني كتار من اللي إجوا على لبنان فلوا، الله يكون معهم يا رب ويوفقهم. بس أنه هلأ رش أور مبارح كان فرصة، والناس اليوم أكيد يعني عجقة. طلع علينا شربل مع آخر الأخبار. اسمعوا لي ندى، ندى بتقلي ناطرة اعتذار. يا ويلي شو القصة يا ندى؟ تنشوف خبرينا.

حلو وبعدنا اليوم بين تأس حلو. يلا طلعوا على بيريفون لأنه قعدتهم حلوة كتير صدقوني. أكلات منوعة لبنانية وعالمية. بيريفون هو دغري على بولفار ريفون, ريستو كافيه بحلة جديدة نقطعت الكهرباء. المستمعين عم يسمعونا على أبليكيشن, بعدكن عم تسمعونا, خليكم معنا.

0: يلا رجعنا على الهواء، غبنا لحظات قليلة. كنت عم خبركن عن بي ريفون، هيدا الريستو كافي بحلة جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان. أكلن بعقد وكتير طيب، عندن لبناني وإنترناشنال، يعني اللي بدكن ياش طالع عبالكن فيكن تاكلو. توجهوا إلى ريستو كافي بي ريفون، هو دغري على بولفار ريفون.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
3: Les Nuits Nostalgie présente.
4: Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
5: برعاية وزير الزراعة.

وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03 777 969.

0: صار معنا شربل باستوديوات أغاني أغاني، أكيد بده يخبرنا شو صار أخبار بارح وهلأ وجه الضوء.
1: صباح النور ميراي لألك لكل المستمعين. نرجع نكرر المعايدة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. كمان اليوم ميراي أنا وياك بدنا نعيد الأمن العام اللبناني، اليوم 26 آب عيد الأمن العام اللبناني، عيد العيد 81 سنة من الخدمة والتضحية. كل عام وكل ضباط وعناصر الأمن العام اللبناني بألف خير، الله يحميهم ويحمي هالبلد
0: يا رب.
1: كمان من عيد سعادة اللواء مدير عام الأمن العام اللواء حسن شهير، كمان ينعاد عليه وكل الضباط يلي بمكتبه يلي بيسمعونا ويلي أنا تعرفت عليهم من خلال الإذاعة، فتحية كتير كبيرة لألهم، كلهم بيسمعونا الصبح، الله يقويهم وشكرا على كل الإنجازات يلي عم يعملوا.
0: طبعا طبعا
1: بتعرف الحلو ميراي، بالمناسبة المديرية العامة للأمن العام نشرت كانت اليوم شريط فيديو مثل إعلان للأمن العام وكتبت عيد الأمن العام اللبناني 81 عهد يتجدد ووطن يسحق. حتى من شوي بين عندي على إكس أنه نزلوا كمان فيديو تاني بس ما لحق تشوفه، هلأ بشوفه بعد شوي، ينعاد عليهم جميعا.
0: أوكي.
1: تعرفي قبل ما أحكي بدي أحكي شوي عن اللي عم بيصير بالجنوب، عنا جولة، عنا أخبار عن الطلبات الحرة التقديم وكتير مواضيع، بس خليني ميراي هيك نبلش من مطرح حلو. التلاتة اللي جاية رح ينطلق مهرجان بتغرين، فزن التلاتة بيكون 1 أيلول رح ينطلق مهرجان عيد مرم خيل ببتغرين، هالضيعة الحلوة كتير بالمتن، وبيستمر من 1 أيلول ل6 أيلول، لأنه 6 أيلول الأحد بيكون عيد مرم خيل. أكيد في احتفالات كمان بليلة العيد ويوم العيد، يعني غير المهرجان الحلو كتير يلي برعاية أغاني أغاني وأعلانات وعم يسمعوها المستمعين عنا. رح نتعرف أنا وياكي ميراي على البرنامج الرائع يلي مختار بعناية وبدقة، بس أكيد ما رح يغيب عن العيد كمان الاحتفالات الروحية. خلينا أنا وياكي ميراي والمستمعين نطلع على بتغرين، معنا مسؤول لجنة تنظيم مهرجان مرم خيل ببتغرين لياس المر، لحتى يعطينا البرنامج يلي رح بتشوفه ميراي عن جد شو هالتنويع بالبرنامج.
0: يلا خلينا
1: أستاذ ياس المر صباح النور.
0: بونجور.
1: ألو أستاذ ياس المر رح يرجع إلي يطلب لنا إياه، بكمل أنا وياكي بالأخبار. أوكي. لكن إلي أعطانا الإشارة. أوكي. أنه صار معنا ميراي بدي أحكي على الصعيد الأمني بالجنوب، يعني مش معقول شو عم بيصير. حوالي منتصف الليل الجيش الإسرائيلي صعد عدوانه على تلة علي الطاهر واستهدف المنطقة ب3 غارات، وكمان استهدف فريق للدفاع المدني بدير ميماس بقضاء مرجعيون.
0: يا عم شو هالقصة هاي؟
1: شايفة شو عم بيصير؟ حتى الفجر
0: معقول.
1: حتى الفجر قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية، استهدف أطراف حداثة، وكمان بالليل صار في قصف على بلدة المنصورة بقضاء سور، وصار في تفجيرات بصربين بقضاء بنت جبال، كمان غارات على الأنطرة بقضاء مرجعيون، حتى بالليل صار في تفجير كتير كبير بمدينة يعني الله يحمي كل الناس اللي رجعت على ضياع.
0: ايه والله
1: رح نرجع ميراي نكون مع أستاذ ياس المر لحتى يعرفنا على برنامج مهرجان عيد مرم خيل ببلدة بتغرين يلي مثل ما قلنا ببلش الثلاثة اللي جاي بأول أيلول وبينتهي بيوم عيد مرم خيل أحد 6 أيلول. أستاذ ليه صباح النور.
2: صباح خير لألكم ولكل مستمعي أغاني أغاني.
1: شكرا. رح يكونوا كلهم عندكم ببتغرين من 1 ل6

0: أيلول
1: كل
2: لبنان كله عنا بالطريق.
1: كل المستمعين رح يكونوا عندكم
0: السنة الماضية
2: كله عنا
0: مثل ما كنت عم بحكي ميراي بس عم حضر الاتصال مع أستاذ زياد المر المسؤول لجنة تنظيم المهرجان أنه السنة الماضية كان مهرجان كتير ناجح. كيف السنة لأنه الناس بعد هالظروف اللي مرقت علينا من حروب وتهجير يعني الناس متعطشة لهيك ليالي بالأخص أنه قديش حلوين ومنوعين. بدك نبلش بالبرنامج بنرجع بنحكي تفاصيل تانية
2: منبلش. خلينا أول شيء تقلك أنه هالنجاح وخصوصا بالظروف الاستثنائية مثل ما عم تتفضل وتقول ما كان ممكن يصير لو ما كان فيه دايما الناس واقفة حدنا. أول شيء بدي أتشكر سيادة المطران سلوان موسى مطران جبل لبنان يلي بيعطي الروحية والبركة الأبوية يلي منحنا ثقته لتكرار هذه هالتجربة للنسخة الثالثة كرمال تكون عم نعطي فسحة أمل فسحة فرح للناس خصوصا بهالظروف الاستثنائية اللي عم ينبق فيها لبنان صار له فترة طويلة. بحب أقول دايما أنه بتوجيهات الكنيسة كمان كاهن الرعية قبلوا عبده نحن دايما المهرجان بالنسبة لنا هو اللقاء هو الناس يلي بتجتمع مع بعض.
1: مظبوط.
2: نحن بنستغل الناحية الفنية لنعزز الناحية الاجتماعية الناحية هيدي انه الناس تجتمع حتى لو قبل المهرجان.
0: طيب.
2: بخلال فترة
0: هودي كلهم نعرفهم الله يقويكم كل حدا حط ايده معكم بتعرف هيك مهرجان مكلف بس خلينا الناس بهمها تتعرف على البرنامج الاسعار البطاقات يلي هي كتير رمزية في ليالي ببلاش خلينا إذا بدك نفوت أستاذ الياس بالتفاصيل.
2: نحن منبلش اليوم الأول في عنا الفنان ابن بلدة بتغرين الفنان طوني سماحة والفنان كارلوس بنكون بواحد أيلول التلاتة. اليوم الثاني بيكون عنا الفنان بيتر كرم مع وما بعده أكيد الأخوان شحادة
0: يعني باثنين أيلول. أوكي.
2: باثنين أيلول أربعة. الخميس بيكون عنا ليلة زجل.
0: أنا عندكم الخميس
1: شو
2: بدك تطلع بكير لأنه في عنا تحديات مع فريق طراز جدودنا.
0: شو حلو
1: رميد.
2: برافو.
0: زجل جوقة المجد ما هيك
2: جوقة المجد مع برئاسة حبيب وأنطون الشاعر.
0: نعم.
2: الجمعة في عنا الفنان جاد فارس وبافو ليلة الجمعة
0: ليلة كتير حلوة كمان
2: بيكون ليلة العيد أكيد الساعة 6 بيكون في عنا صلاة الغروب الساعة 7 زيح الأيقونات بمشاركة الكشاف الوطني الأرثوذكسي الساعة 8:30 بيكون عنا موسيقى كوال أم ليلة مميزة كتير هيدي لأنه فنية وطنية
0: بدك تسلم على الرائد جابي لطفي بتقول له أغاني أغاني بيسلم عليك
2: جابي لطفي خلص أجل صدبك تطلع الخميس
0: الموسيقى الكبير الرائد جابي لطفي لأنه له بصمة كبيرة ببرنامجنا وهيك وكتير قريب نحن منه. نعم.
2: ومنختم الأحد مع الفنان شربل الشعار والفنان معين شريف
0: ليلة حلوة كتير كمان يعني عن جد هالتنويع أستاذ ياس ميراي بين كارلوس قديش عنده جمهور الأخوين شحادي كمان عم بيحققوا نجاحات كبيرة بالمهرجانات. حلو أنه النوعين جايبين زجل بافو مع أدائه الغير شكل ومعين شريف وموسيقى قوى الأمن الداخلي برنامج منوع وأكيد رح بحقق نجاح كبير للسنة التالية.
1: يلا إن شاء الله تعودنا عليكم.
2: بدي أشكر أغاني بشكر أستاذ جهاد ومدام جيسيكا يلي دايما واقفين حدنا.
0: نعم.
1: أكيد
0: هيدي وجبتنا كلنا سوا بأغاني أغاني ونحن بندعم كل المهرجانات كيف إذا كانت بتغرين الضيعة الحلوة كتير
2: تغريم بالقلب.
0: طب أستاذ الياس بس سؤال يعني الناس بهمها أنه تعرفت على هالبرنامج المنوع فإذا من 1 لـ 6 أيلول ببتغرين بس بالنسبة لأسعار البطاقات يعني عرفت أنه كتير كتير رمزية لأنه في تكاليف مبين يعني مكلف كتير المهرجان.
2: نحن أول شيء خلينا نبلش في عنا ليلتين فول فري يلي هي ليلة الزجل وليلة السبت هودي فول فري
0: يعني الزجل وموسيقى قوى الأمن الداخلي.
2: نعم. بقية الأيام في في بطاقة رمزية مثل ما كنا نقول ألو
0: ايه تفضل عم نسمع
2: عفوا بقية الأيام في بطاقة رمزية مثل ما كنا عم نقول 10 دولار آخر ليلة 15 هي كناية عن بطاقة تومبولا بآخر الليل بتربح ليرة الذهب.
0: حلو كتير.
1: برافو.
0: كل ليلة أو آخر مهرجان ليرة الذهب؟
2: كل ليلة.
0: كل ليلة حلو كتير.
1: لكن انت طالع خميس واحد
0: ما فيش بطاقات بلاش عزاش
2: يا الله.
0: لا لا رح نطلع اكيد رح تشوفونا كل ليله.
1: لا طبعا
2: اكيد هيدي ضيعتكم
1: الله
0: ومنطمن
2: ندعي كل الناس تطلع بنقول لهم تغرين ومره خيل وصحتها فاتحين
0: في مواقف للسيارات لكل الناس
2: مواقف مجانا
0: حلو كثير.
1: برافو. اوكي.
0: وبيطلعوا هيك بيقضوا لهم كم ليله ببتغرين، وحتى اللي حابب يبقى اكيد بيكون في محلات فوق بهالمنطقه الحلوه كثير
2: يطلعوا. يعني احنا بالزعرور ما بقى في يعني منطقتنا جبليه وسياحيه
1: حلوة.
0: يلا الله يقويكم، واكيد احنا عم نذكر دائما المستمعين بالبرنامج
2: استاذ اسمر. تزال جميع وشكرا لكم.
1: اهلا وسهلا،
0: الله يقويكم. سلمنا على كل اللجنه، لجنه تنظيم مهرجان.
2: شكرا كثير كبير لكل افراد اللجنه، يعني فردا فردا ما ناموا 40 يوم صار لهم ليل نهار.
0: الله يقويكم، شكرا لك.
1: شكرا. الله معك.
0: باي باي. الله معك ميراي. هيك خلينا نبقى بالأجواء الفنية. أكيد أنت عم بتتابع ملكة جمال لبنان بيرلا حرب. مش معقول هالحضور. أنا ما بدي أحكي عن الجمال وعن الشكل، أنا عن جد عم تبع أول شيء هالطلاق اللي عندها كان بالتحدث بالإنجليزي، المواضيع اللي انطرحت عليها، إجاباتها مش معقول شو عم تعبر عن الزكاة وثقافة. كل الدعم وكل الفخر لإلها بيرلا حرب يلي عم بتخوض، يلي عم بتشارك بمسابقة ملكة جمال الكون بفيتنام. بنت الجنوب، هي بنت بلدة المعمرية، معمرية بالجنوب قضاء صيدا. أنا بدي حييهم كل يلي بيسمعونا البلدية، وعندي كتير أصدقاء من المعمرية. حتى البلدية عم شوف على السوشيال ميديا حاطة عندها أنه بتفتخر ببيرلا حرب بنت هالضيعة.
1: أكيد.
0: يلي عن جد ميراي عم تثبت حضور كتير كتير حلو. مش معقول قديش ذكية
1: وحلوة وطولها وجسمها كلها حلوة. يعني ان شاء الله يا رب انه يكون عندها حظوظ.
0: ان شاء الله يا رب.
1: ما بتعرف
0: تاخد نتيجة متقدمة
1: ان شاء الله.
0: شو اليوم كله فن كمان بدي اقول ميراي. خليني اقول انه الفنان نادر القتادنا له الف مبروك، اللي كمان الثلاثة بيدخل القفص الذهبي بيتجوز. مبروك لقله لعروسه جنى اسماعيل، عاملين عرس هيك عائلة مهضوم مع مجموعة من الفنانين بقصر سرسو. راح بيكون امبارح العروس،
1: مبروك.
0: قبل امبارح عملت حفلة وداع للعزوبية، تحية كبيرة لهم. وانا ما بنسى ميراي نادر القتات، يعني الله يقدرنا لنكفيه وقت تجوزنا انا ومالينا، كيف حضر بدون دعوة على العرس وغنى وولع الاجواء. الف مبروك بدي اقول له مني ومنك اكيد، ومن مالينا. ميراي كمان بدي حيي وزارة الزراعة وعلى رأسها وزير الزراعة دكتور نزار هاني. عن جد عم بيسجلوا، عم يعملوا شغل كتير كتير حلو. بلشوا هلأ يرشوا الصنوبر، بلشوا من منطقة بعبدة. بتعرف هالصنوبر في ناس بتعيش من الصنوبر، الصنوبر خصوصا المثمر اللي بيعطي كويز الصنوبر، بالتعاون مع الصين. بتعرف الصين كانت دعمت وزارة الزراعة لقدرة أمنت طائرات مسيرة الدرونز، عم يستعملوها بكتير أمور، خصوصا هلأ عم يرشوا غابات الصنوبر لحتى حماية هالأشجار من الأمراض يلي بتنتشر عادة بين شجر الصنوبر. بلشوا الحملة من مبارح بعبدة، بغابات بعبدة، رح ينتقلوا لعدة مناطق لبنانية.
1: Very good. Okay.
0: إذن هيدي كل أخبارنا ميراي، ما بدنا نطول كثير على المستمعين، بدنا نخفف عليهم لحتى يكونوا عم ينبصوا برفقتك وبرفقة اليوم أغنية إلي
1: إلي
0: دي جي اليدزي
1: إلي.
0: يلا مبارح إلي سمع هالخبرية، نختم فيها خبرية حلوة.
1: يلا هتعرف
0: مدينة عندها اليوم عندها بيرزي كثير كبيرة بجاردوري بزوق مصباح. أنا بدي حييهم اللي عم بيسمعونا كل يوم بريك أبراك اسمها، هنا عندهم عدة فروعة. دايما أنا بطلع على ملينا، بقعد مع صاحب الجاردوري هيثم أبو حيدر لأنه بيسمعنا دايما، بنبسط ميراي. يعني بيبقوا الولاد فلين، الأهل عم يشوا ياخدوا ولادهم من الجاردوري، يعني بفوتوا يعني بيودعوا لهيثم صاحب الجاردوري وما بفلوا إلا ما يرسم لهم قلب أو شيء على إيدهم. ودايما بكون قاعد عنده، ولا مرة ميراي كل الناس الأهل اللي بفوتوا يعني أو بيعرفوني بالصوت أو هيثم بيعرفهم، كل الأهالي بيسمعونا كلهم بدون أساس. حتى سدينا قديت تعرفت على ناس بمستوى يعني بمراكز كتير مهمة، كان بالمطار بالأمن، كلهم بيسمعونا كل يوم. هن أهلهم بهيدي الجادوري. نهار كانت مالينا عم بتحضر مبارح، كنا قاعدين بالجادوري، بفوت أحد الضباط ما رح أقول اسمه، رائد بقوى الأمن الداخلي، عم ياخدوا بنته. يعني برا متغير قال لي وأخيرا لقطتك، قال لك بحب أتعرف كتير عليك. ف فتعرفت عليه. المهم قال لي شربل طلع بصيف بميروبة بالحي اللي فوقنا دغري بس لا. ما بنعرفهم فبصيفه بميروبة. فبقول لي بس بدي اقول لك ميرسي على السهرة اللي سرناها ببلاش بدي حييك إذا عم تسمعنا. وقت لي كان مدور موسيقى بعرس بنت اختي اصلا كل العالم بميروبة
1: لانه
0: صدقيني قال لي وحياة الله كل الوقت قاعدين نقول ان شاء الله شربل يطلع على الميكرو يقول اسم الدي جي. فقالي بدي حييك لانه سلموا عليه ضابط بقوى الامن الداخلي كوماندان
1: يعني انبسطوا فيك
0: تحيه كبيره لا قال لي كنا عم نسمع مش معقول شو كان قوي الدي جي وسالنا عنه قلت له الي معنا بالاذاعه باغاني اغاني
1: يلا منيحه اعملوا له فولو لا
0: مين قال لك بقالي من ورا العرس طلع
1: ليدزي
0: عمل حفله عنا بالعشاء القروي بعيد مارلياس هني طلبوه يعني أعضاء من البلدية لا. قالوا لي شربل فينا نجيب الدي جي اللي كان بسهرة بنت خيك عن جد
1: قال له خيي ما عارفش ستار
0: لا وصار يعني كل مرة بغلي أكتر صار علينا لا عم بمزح لا. أي حدا أي حدا أي حدا عنده عرس أو عنده أي مناسبة عن جد بيكون اختيار كتير موفق صديني ملي ميري إلي بالإذاعة شاطر بس برات الإذاعة بيقدر يعطي أكثر ميكساجات و...
1: بعدين غير شغل
0: والتنويع يعني في أغنية بمرقهم بالسهرة بيرقصوا ما بيقطعوا معنا يعني ما بيقدر يحطهم بالفترة الصباحية
1: مزبوط. أوكي شربول تانكيو أكيد أخبار جديدة حوالي الساعة 9 ونحن بنكفي من قلب بيروت.
3: الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: والحليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: هلكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

مستمعينا ساعتنا بعد 28 دقيقة. خبروني مين هلأ فتح الراديو تقلكن بونجور أهلا وسهلا فيكن، اشتقتلكن كتير بس تأخرتوا علي. معقولة بلشت 7:30، كيف معقولة تفتحوا هلأ الراديو؟ يلا خبروني مين هلأ فتح الراديو.

صبحية معكم أكيد صبحية بيسألوني ما بعرف مين مروان يمكن ما بعرف صلح لي بيقول لي كيف أي ساعة وعيتي مدام وأنت نشيطة هيك مين قال لك نشيطة مين خبرك هالخبرية يعني بدي أعرف بس حاسس علي ولا كيف حياتي انتو يا قلبي على الفتحين الراديو من بكير اول ما بلشتي مرسي يا قلبي يلا بدي خبركن عن سيرفي فاين تعرفوا هيدا المثل اللي بيقول شو بيقول يعني ما تسأل كتير بيخف الدوران شو اسمه هيدا المثل

0: سير بي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد، يعني كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده الناس تعرف فيه. ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يتسجل بي سير بي فايند. بس بدي اسمع
1: هالفويس. ايه بونجور مدام ميراي، كيفك؟ منيحة؟ أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقدي. بونجور ميراي.
0: مرسي. بدي اقول لك انه لازم هلا اذا ما نزلت سيرفي فايند على تليفوناتك، لهيئة معك عدة تليفونات، اذا ما نزلت سيرفي فايند لازم هلا تنزلها. تعرفوا شو عليكم تعملوا؟ بس تفتحوا الاب وتكتبوا الشغلة اللي بدكن اياها، بدكن ممرض، بدكن مكتبة مثلا، بدكن حكيم، بدكن استاذ، اللي بدكن اياه. بس تفوتوا على سيرفي فايند وتكتبوا الشغلة اللي بدكن اياها بتلاقوها وين موجودة، من الاقرب عليكم للابعد. عم نخبر انه سيرفي فايند عاملين هيك فرصة رائعة للطلاب انه بيطلعوا مصروفهم بالصيفية. فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة، ولما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك.
2: جني جني
0: لأربعة 26 آب سكان صيدا وخاصة أصحاب المؤسسات رح يلاقوا حركة نشاط كبير لمندوبي سيرفي فايند بشوارع المدينة تيعرفوا الناس على الابليكيشن، وبيدعوكن لندوة يوم السبت اللي جاي بمبنى بلدية صيدا قاعة مصباح البزري الساعة 1:30 الظهر. سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد، كل اللي عليكم تعملوا تنزلوا سيرفي فايند على تليفوناتكم وتوقفوا الدوران. ما حدا عم بيقول لي مزبوط المثل قال كتر أسئلة وخفف برامين، مش مزبوط. كتر من الأسئلة وقلل من البرمان. معقول برمان؟ شو هاي برمان؟ هاي مرطبين اسمها.
3: بونجور ميرو، بونجور ساربيل وإلي وميلينا، أنتوا أحلى عالم. أنا هلأ عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم، إن شاء الله نهاركم حلو يا رب.
0: مرسي يا قلبي، ثانك يو. دوران مش برمان، دوران بيقولوا.

0: دائما انا بقول جورج هيك تشوف يلا
1: بونجور مدام ميراي
0: هاي
1: كتر اسئله وقلل دوران
0: لا مش مزبوط مش هيدا هو المثل هو بمعنى مزبوط انه كتر الاسئله وخفف الدوران هيك كتر الاسئله وخفف الدوران هاي هي خليني بس بدي اسالكم سؤال شو اكثر كلمه لبنانيه بتحبوها ما بعرف ليه اليوم ليه اليوم ما بعرف انه هلا اكيد يعني انه بتحبوا الكلام اللي منقوله دايما اللبناني ونحن اختصاصي تعبيرنا او تعبيرنا اذا بدكم هيك بنضحك عليها بنحس فيها بدفى او بتقولوا هي هاي نحن اللبنانية ما حدا غيرنا بيقولها
2: روق علي شوي
0: مثلا روق علي
2: عطيتك اكتر ما في لا ما تقلي لا
0: عم خبركم هيك لانه التقيت بشخص امبارح مش معقولة شو بيقول تعبير لبناني بحديثه يعني شيء ملفت للنظر مش طبيعي قال لي قلت له أنا قلت له يا زلمة أنه بتحكي قبل كل جملة وقبل كل كلمة بدك تحط يقبرني ودخيل الله ويا حبيب القلب وما بعرف شو قال لي ما فيني أحكي إلا هيك قال لي إذا بحكي وهيك كلير الحديث بس اللازم لا بدي قال لي نو جامي انه مثلا مثل العادة يعني قلت لكم من زمان انه يخرب بيتك نحن ما بدنا نخرب له بيته للزلمة بس انه بتنقال بمحبة او مثلا يا عيني عليك او يقطع عمرك شو بحبك دخيل ربك يا جوسي على أكتر كلمة أنا شخصيا بحبه الكلمات فيهم محبة حتى لو شكلها عتاب مزح لأنه اللبناني عنده موهبة غريبة أوقات بيكون بيقول كلمة بيفتكرها زعبرة أو هيك لا هي طالعة بمحبة يعني

وبموت فيك يعني. كنت عم بسمع غنية ما بعرف لمين وما عندي شيء تجاه اللي عم بيغني أبدا يعني ما تفتكروا عنه. ما بحب أحكي يعني عن هيك أمور، ما بحب أجرح حدا، بس حدا بيعمل غنية بيقول فيها إن شاء الله بتموتي إنه يعني، بس رجعت فكرت بيني وبين حالي إن إحنا اللبنانية إيه إنه إذا صاحبتك قاعدة أو رفيقك قاعد حدك إيه بتقله لك إن شاء الله بتموت إذا ما بتروح معي مشوار مثلاً.

0: يقصف عمرك ويقصف دينك. شوف دونيس شو عندها.
1: بوجر ميرا يلعن ابو ربك
0: يا حياتي. هي شو سبي ولا غنج عم تغنجيني يعني؟

0: مثلا تقبرني
1: مطرح ما بتدعس
0: او يقبرني يا حبيبي. بطرس صاخي امبارح ضليت على التليفون انا ومجدة كل النهار وكل الليل، حرارته امبارح 40. طب كيف يعني؟ هلا قال بيقول الحكيم ما تحطوه ببانيو وتحطوا مي فاترة، ما بيسوى حتى تلبيخات على وجهه، بس بانادول وأدفيل. ما بفهم أنا هيدا الموضوع. مهم يقبرني إن شاء الله. تقبرني أو يقبرني، إنه هول منقولهم كتير، ما إلى ترجمة حرفية بتوصل نفس الإحساس بكل اللغات، يعني إنجليزي فرنساوي. المعنى الحرفي تبعها بتمنى انه ادفن قبلك، يعني موت قبلك، هيدا معناتها. بس انه ما بدي اعيش بعدك لانه محبتك كبيرة، لانه لدرجة ما بتخيل الحياة من دونك. هيدا تعبير عاطفي قوي كتير. بالانجليزي مثلا I adore you, I love you so much، هيك اشياء. بس ولا وحدة فيه تحمل صورة تقبرني نفسها. بعدين في طريقة تقولها، ما فيك تقول هيك تقبرني، ما فيك تقول هيك، بقى تقول تقبرني.

0: يقطع حظي. ايه هاي بتجنن، هاي مهضومة كتير. رودي
1: مدام يراي، مش ما بيسوى تحطي بانيو ماي، بلا بيسوى، بس بدها تكون درجة واحدة ناقصة عن الحرارة اللي هو فيه، يعني إذا حرارته 40 بيك تعمل حرارة الماي 39 مش أقل، والتلبيخات كمان.
0: ايه بس بيقول الحكيم لا ما في لزوم، ما بعرف.
2: هيدا
0: غنج
2: يا أميرو.
0: ايه هيدا غنج، برافو، هيدا غنج. شو هالغنج
3: مدام ميراي؟ شو ويو شو بتعني بالحياة؟

0: هات لي اياها بليز. احيا احيا لقيتها. طبعا ولادكم عم يكبروا بسرعه والقرار اللي بتاخدوه اليوم بيرسم مستقبلهم بكره. في مدرسه الحكمه ماريو حدنا مارون عين الرماني صار فيكم تختاروا المسار اللي بيناسبكم، يعني قسم انجليزي هلا جديد صار عندهم من الكي جي 1 للجريد 5 حد القسم الفرنسي المستمر. تعليم قوي بجو مريح ومشجع بيخلوا ولادكم يحبوا يتعلموا يفهموا، مش بس انه يحفظوا. فظيعين بهالمدرسة، بيصيروا الولاد يبدعوا يتعلموا كيف يتواصلوا ويتعاونوا مع غيرهم. لأنه كل ولد بيتعلم بطريقته، في فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة بخطوة وبيعطيه الدعم اللي بيحتاجه. طبعاً بيحضرون للحياة وبيعلمون وبيساعدوا كل ولد يتعلم بطريقته. سجلوا ولادكم اليوم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرمانة. هلأ فيكن زوروا صفحتهم على فيسبوك ساجيس سان جان مارون أو تتصلوا على هيدا الرقم 81-533-027 ساجيس سان جان مارون 81-533-027.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: بيو هو الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71-989-989.

رجعنا مستمعينا للقاءنا. صباح الخير من جديد. يا رب النهار الجديد اليوم الأربعاء، لأنه غبنا مديري حسينا هيك في شي صار أنه نهار مجينا بيتغير كل شو بيقولوا الروتين إذا بدكن. يلا خلونا نروح فورا إلى تارجت فود، أكيد هالشركة رائعة اللي دايما بتحب أنه تربح المستمعين أشياء حلوة وطيبة وبلا سكر. مستمعينا مع هيلف أب صار فيكم تستمتعوا بلحظات مليانة حلوة من دون سكر. اليوم رح نحكي عن دايتوز كوكو وكوكيز مع فانيلا كريم، بسكوي بيخلي كل لحظة خاصة. طبعا والأشخاص المستمعين اللي بيحبوا يغطوا البسكوي بالحليب هيدا المنتج لكم. يوصلني حكي يلا اللي بيحب يربح معنا في يتصل فينا على 01-322-1000. لو كانت في ايد القرار باخد من الوقت الطار بارح برجع لك مش بكره. تأملوا مستمعينا بسكوي كاكاو غني مع كريمة الفانيل لذيذة، كل قطعة فيها بس 46 كالوري، يعني فيكن تكملوا يومكن من دون ما تزعلوا وتقولوا ياي شو أكلنا. لا، وبديل السكر المستخدم بالدايتوس هو المالتيتول ومش الأسبرتام، لأنه المالتيتول هو بديل صحي للسكر، لأنه تأثيره على مستوى السكر بالدم شبه معدوم. كنت تربحوا معنا 01-322-1000. يا الله المستمعين دايما بدهم يربحوا على الواتساب، ما فينا بدكم تتصلوا، خلاص ما زال السلولير بإيدكم، يلا اتصلوا على 01.

0: بتعرفوا انه دايتوس كمان فيجيتيريان يعني صحي طيب وخي جلد فري. يلا معنا اتصال. الو
1: بونجور.
0: بونجورين اهلا وسهلا. مين معنا؟
1: معك نبيل داو من بسكنتا.
0: نبيل داو اهلا وسهلا فيك يا نبيل. انت هلا ببسكنتا؟
1: انا ببكيش هلا.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك. ربحت معنا اكيد بدك تتصل بتارجت فود تستلم جايزتك.
1: اوكي
0: اهلا وسهلا. باي باي. الله معك.
1: باي باي.
0: كل اللي بيربحوا معنا مستمعينا مع تارجت فود بدهم يتصلوا بالصفر 1-901-702 أو 703. وهلا ننتقل الباكت وايبس من فريش اند سموث. إنه قديه في أشياء صارت أساسية بحياتنا ما بقى ننتبه قديه هن مهمين. يعني من المسمية شغلة بالنهار ومننقل الميكروبات من دون ما نحس. محرمة وحدة باكت وايبس صغيرة كفيلة تخلينا نكمل نهارنا براحة وبنظافة. معنا اتصال. ألو الو
2: البونجور ميري.
0: هاي بونجور. الحمد لله. مين معنا؟
2: اول مره لينا كنعان من الجبال بتكليدي تحت دار مر شربل.
0: ما فهمت ولا كلمه. بدك تعيدي لي اسمك شو؟
2: لينا كنعان من بتكليدي تحت دار مر شربل عنيه.
0: اوكي مينا
2: انا هلا على العاني بعجا بجل الديب واكبتك من جبال.
0: حبيبي يعطيك الف الف عافيه.
2: انا بحبك لك بنزور وسلم عليك يعني عن جد كثير كثير. انا ما في مره بطلع بالسياره الا ما بدي ادور.
0: حبيبه قلبي مرسي كثير على كل بدي اقول لك اكيد
2: انا ما لحقت الابراج.
0: ما لحقت الابراج على كل نقطع الخطا بتحكينا من الطريق. بدي اقول لك انه ربحتي معنا من تارجت فود. ما إليك إلا تتصلي ب 01-901-702 أو 703 بعد الساعة 10 تستلمي جايزتك.

نتابع سوا أنا وياكم مستمعينا لغاية الساعة 9، لأنه 9 أكيد شربل عنده أخبار جديدة وعم بيحضر ليقلنا ياهن 9 تماماً.

عبالي هلا انه يا ما بيطلع عبالنا اشياء بس ما فينا نحققها. يعني انا طالع عبالي اقعد على شط البحر يا ويلي تنستفيد بعد عنا شهر وبس. شو عم بيقولوا انه الخريف جاي لعنا شوي شوي.

بعدنا بآخر آب قاعدين عم نقول صيف شو بحر وأوروبا شو عم بتقول. مش معقول شفتوا الصور، فرنسا عواصف ورياح وبرد، إسبانيا أمطار وعواصف، بريطانيا عم بتحذر هلأ اليوم الأربعاء من طقس عاصف جدا، حتى جنوب فرنسا ضربوا إعصار قوي بشكل نادر.

شو عم بيصير بالطقس غريب يعني، لأنه الأغرب إنك تشوف بلد أوروبي بنفس الوقت في منطقة بعدها عم بتعاني من الحر والحرايق، ومنطقة تانية عم بتواجه فيضانات وعواصف. يعني مش معقول إنه صرنا ما نعتمد على التاريخ، تاريخ يعني شمالا نحن منقول أب خلص خلص الشوب، وبأيلول بيجي الخريف وبيبلش الشتاء تقريبا، مش شتاء يعني بيضل شوب عنا. بس مين قال إنه أب يعني شمس وبحر بس؟ مين قال؟ على كل إن بدي إلكن شغلة، ما تزعلوا مني كتير، بس سبت وأحد الهيئة في شوية تغير بتأس لبنان، ما رح إلكن أكتر من هيك. ولك يا نبيلة شو صار معك؟ عم تقلي نبيلة مبارح وقع مني محبس بجوني؟ إذا حدا شايفه مستعد يدفع له سعره؟ معقولة؟ ولك يا نبيلة شو صار معك؟ هلا ما بعرف يعني اللي لقاه أكيد أخذوا وباعوا يعني بعتقد، ما بعرف بس إنه كيف وقع منك؟ كان بإصبعك وقع يعني؟

كنا بالبحر ورمل رمل ما بقدر لكم بالهري بشكة مش معقول شو حلو. مهم أنا حملة شنطة البحر وشلت ودفعت مصاري وحطيت البورتموني رجعت بقلب الشنطة. للأسف البورتموني ما فاتت بالشنطة نزلت يعني قشطت على الرملات ورحنا وفتنا ولا تباهت ولا أبدا. يعني تأملوا وقت الغداء يعني بدنا نتغدى شلت البورتموني بدي شيل البورتموني ما لقيتها خوتت لأنه فيها كل ورائي وكل قصص. مهم قالوا لي بالبحر مدام ما بيروح شيء عنا أبدا. قلت لهم إذا واحد شايف بورتمونيك صغيرة إيه وماركة أكيد بده يشيلها ويحطها بجيبته. مهم صرنا نمشي وين كنت وين مشينا رجعت عملت البحر كله ما بتصدقوا لقيتها بين الرملات وقدي كان في ناس وعالم.

0: يا ست ميراي الله يخليلي قلبك وتقبريني شو بحبك ويا ويلي شو مهضومي والله ما يحرمنا منك
1: حبيبة قلبي يا مهدي مرسي كلك ذو ثانك يو

0: بدي أذكر كل المستمعين وخصوصي اللي عندهم معامل واللي بيصدروا لبرات لبنان وبهمهم أنه يعكسوا أفضل صورة لمنتجاتهم، يعني مواد غذائية، موني، عصير. كمان فينا بهالشركة سيدر باك نكون عم نعمل لهم برايفت ليبلز لمنتجات زبائننا بجودة عالية وبأقل كلفة ممكنة، أكيد لتزيد فرصها بالمنافسة. إذا كنتوا محتارين مين بدو يطبع لكم ستيكرز لمنتجاتكم بكواليتي عالية تتحمل رطوبة والشمس، ما إلكن إلا سيدر باك. إنه عندكم سوبر ماركت ملحمة عم تبرموا على مصدر موثوق يأمن لكم رولو للفاتورة وستيكرز للميازين، ما يعملكم مشاكل ويخربط لكم القصة كلها. انتو اصحاب مطاعم او سناك مثلا بدكم تطبعوا ستيكرز، ما إلكن الا سيدر باك. عندك وحاسب بكلامك دار احلامك. شركات الادوية مثلا بتعوز فروض التسعير وستيكرز باسمها لتجار الجملة، والشركات اللي بتجهز سوبر ماركت والمطاعم بالبي او اس سيستمز، يعني كل شيء موجود بسيدر باك. فيكن مستمعينا تتواصلوا انتو وياهن على 71 428 423. إذن سيدر باك 71 428 423.
1: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: خير، شو في؟ احكي لي، ساكت عمين عم بتكذب؟
3: انطق لبل على لسانك.
2: ليك هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
6: قلبي. برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: يوم يا ري انا قلت على الهواء مع احترامي لكل الناس اللي بتسمعنا، بس انا تعرفت على 51 مستمع بس كنا بالبرتغال واسبانيا، كنت عم اقول لمالينا يا عمي قديش هالناس مرتبين ولا حدا منهم بيحكينا على الاذاعه، يعني هودي صامتين كيف هلا عندك 110 اشخاص ولا حدا بعرفه بالشخصي، يمكن شي 2-3 يعني قديش في ناس بيسمعوك بصمت، أصحاب شركات، أصحاب مؤسسات، ضباط بالقوى الأمنية كلها، تحية كبيرة لهم. نحن بنحترم المستمعين كلهم من أصغر مستمع لأهم مستمع، وبالنسبة لنا كلهم بنفس
1: مثل بعضهم
0: المستوى.
1: شو لك منحبهم كلهم.
0: بتعرفي مراي خطر عبالي شغلة، قديش نحن عنا فرصة هلأ مهمة بلبنان، يعني بيننا وبين أمريكا قديش في ناس، قديش في مسؤولين عم بيضيعوا هالفرصة التاريخية. هي خطر عبالي، يعني طلع انه يعني احد اهم مستشاري رئيس الامريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الاوسط مسعد بولس، يعني هيدي زلمة لبناني وابنه صهره للرئيس، روحي على توم براك المقرب كتير من الرئيس الامريكي ويلي هو بيمثله بسوريا وبتركيا وبالمنطقة، وشوفي هلأ السفير الامريكي بلبنان قديش مهضوم، ابن بلدة بسوس ميشيل عيسى شفتيه بعجلتون قديش كان مهضوم، وغيرهم وغيرهم مثل دار العيسى، وهل يعني هودي الاشخاص اللي من اصول لبنانية يلي مقربين كتير من الرئيس الامريكي، قديش هيدي فرصة لقلنا انه ميراي ما نضيعها. هودي الاشخاص بيعرفوا كل حاجات لبنان، ولكن ان شاء الله خلافاتنا الداخلية ما تطير هالفرصة الذهبية يلي أنا بقول إنه ما رح تتكرر صراحة.
1: مزبوط،
0: إن شاء الله نعرف في نقطة في الفرصة
1: إن شاء الله.
0: والله مثل عنا هلأ بميروبا بميروبا في عنا صبية بالبلدية اسمها ريتا خليل، بدي أعرفك عليها ميري، صبية مثل القمر مرتبة وذكية وناشطة كتير، هي اللي عطيت فكرة إنه نعمل مهرجان ميروبا السينمائي، وصدقيني امبارح كنت أنا بالمدرج مدرج ميروبا السياحي، تفاجأت ميري بالشغل يلي صاير، والناس يلي رح تطلع جمعة وسبت وأحد رح تتفاجأ، تحول المدرج لقاعة سينما، يعني رح تكون قاعدة كله تسكر بسئلات حديد كتير عالية بشراشف سود معمول ريد كاربت، رح ينزلوا نجوم الأفلام اللبنانية المشاركة من أعلى المدرج، رح بفوتوا بين الناس، رح بيكونوا قاعدين على المسرح، شيء كتير كتير كتير حلو والله. عن جد بدي أدعي كل اللي عم يسمعون، أنا ولا مرة بقول للمستمعين
1: مجاني
0: وما بقدر أقول لك ميراي قدام كلف المهرجان، ما بهمنا نفوت بهذه التفاصيل، بس
1: إنه
0: عن جد ميراي المهرجان بيستحق إنه ينشاف، حتى فيلم بوستا يلي رح ينعرض لفيليب عرق تنجي يلي رح ينعرض نهار السبت، رجع نعمل نسخة جديدة لأن عمره 20 سنة، يعني قدي حلو تحضريه مثلا مع أبطاله ليليان نمرة وغيرهم وغيرهم من الممثلين، إن كان فيلم مع مفرق طريق، إن كان فيلم غدي مع الممثل الكبير جورج خباز، كلهم رح بيكونوا موجودين، رح يتصوروا الناس معهم، رح بيكون عندهم فرصة يحكوا معهم،
1: حلو.
0: كتير حلو يعني صدقيني معمول بمستوى كتير كبير، وهلأ نحن أكيد كلنا بالبلدية عم نشتغل لإنجاح هذا المهرجان، بس في البصمة الأساسية لهالصبية اللي هي عضو بلدية ميروبا ريتا خليل، بس اسمحي لي أنا عندي هيك غرام بضيعتي، بدي أنا وياكي مرايك بدنا نشجع كل المستمعين من قلب بيروت، لأنه أنا بعرف قد ايه بيسمعوا منك، لأنه ما يخلوا هالشغل يروح دعان، عن جد يجيبوا العيلة كلها رح يحسوا حالهم بالسينما، في بوب كورن، في كل شيء كتير حلوة الأجواء. رح تخبرنا أكتر ريتا خليل عضو بلدية ميروبا يلي هي تعبت كتير وحققت حلمها، أنا بقول لإقامة هيك نوع من المهرجان بميروبا. صباح النور ريتا.
1: هاي ريتا.
2: هاي صباح الخير.
1: صباح النور. أهلا وسهلا فيك.
0: تحية لك يا ريتا.
1: أنا كثير مبسوطة عندك عضو ببلدية ميروبا، هيدا الشيء بيشجع كل الستات والصبايا أنه يتوجهوا كمان للعمل البلدي، وبرافو ريتا.
2: مرسي مرسي، ومرسي على هالمقدمة شربل، ومرسي على
0: التحية
2: لإلكم اثنيكم. بعرف ما عندي أدنى شك، يعني اللي رح يشوفوا الناس وثمرة عمل وجهد البلدية كلها، مرسي إنه عطيتني هالكريدت كله.
0: بس أنت أكيد ريتا عندك أنت شو بقولوا يعني الشق الأكبر من التعب والشغل، وعم تحكي ميراي عنديش حلو يكون في صبايا بالبلديات غير ريتا اللي حي صبيتين غير معنا جراس وليلى، ودايما بيجوا اكيد الصبايا بافكار جديده مثل مهرجان ميروبا.

0: سينمائي بنسخته الأولى. أيه. شو بدك تخبرينا ريتا عنه؟
1: أول شيء خلينا نبلش بالمقدمة إنه أول ما طرحت الفكرة أنا أول حدا شجعني ووقف حدي هو شربل. شربل علفني على النقد السينمائي إيدي لحد
0: إيدي قصة.
1: تحية كبيرة لإله. ونحن اشتغلنا سوا من وقتها. كان في بعدين خيار الأفلام والتحضير. تحضير لوجستي ما فيني أقول لك قدي كان
2: صعب يعني.
1: إيه جدا. عن جد تعيب لأنه حين تنقلي مدرج ميروبا هيدا بيكبره بعظمته تحولي لصالة سينما.
2: مش هينة. بس كيف اجتك هالفكرة ريتا انه عرفتي اتوجهتي لشي فن حلو كتير؟
0: فيقلك لما تجاوب ريتا اسم الله عليها متعددة المواهب، غير انه ناشطة سياسية بتدافع كتير عن حقوق المرأة، ما بتخلي دورة ما بتعملها، ما بتخلي جامعة ما بتروح عليها. ريتا كمان بتدرس تمثيل، يعني عم تعمل دورات مع الممثلة فيفيان أنطونيس، بتحب هي عندها ما هيك ريتا عندها ولع بهذا الشيء.
1: أنا بحب التمثيل ونحن بس كمان كميروبا حبينا نتميز شوي لأنه قلنا جرت العادة إنه نستقبل فنانين وكل الدنيا حوالينا.
2: سبقتيني بالسؤال.
0: شيء كتير مميز. برافو ريتا.
1: يعني بضل في محبي للفن السابع، محبي للسينما رح يقصونا أكيد أنا من كل لبنان، لأنه نحن خيار الأفلام الثلاثة كان كتير دقيق. هيدا نحن قلنا هيدا مهرجان السينما بنسخته الأولى، يعني هيدا أول استب لقلنا.
2: أوكي
1: وصلنا الله راد بعدين خطوات.
2: في خطوات ما بعده
0: وبيكون أكيد بيكون في تحضير على مدى السنة كلها.
2: على أي أساس اخترتوا الأفلام؟
1: يعني كان الخيار المتواجد هلأني من المنتجين المخرجين والنجوم اللي موجودين معنا، فينا نعرض الفيلم وفي هن يكونوا معنا.
2: أوكي.
1: هيك برمنا عليهم وهيك استقبلت شوز، يعني ما فضلنا فيلم على الثاني. بس أنا بدي نوه نقول أنه الثلاث أفلام هن يعني كل أنه وجود بالمهرجانات الدولية وكلهم اخدين جوائز. يعني انا بدي اخبركم عن غادي والبوستة وعن مفرق طريق، ثلاثتهم فلومي كان عندهم وقع يعني بالمهرجانات الدولية.
2: مظبوط. على كل إن بدي وجه تحية كمان لبلدية ميروبا بكل أعضائها إنه فتحوا المجال، يعني لأنه ذكرت قبل بشوي إنه معودين على مهرجانات ميروبا الفنانين
0: وكل الضيعة بتعملها.
2: طيب سؤال ريتا، لازم نطلع روبلونج لأنه في ريد كاربت.
1: ريد كاربت بمفهوم الريد كاربت عندنا قد ما قدرنا. حتى بدي أقولك إنه نحن رح نوزع جوائز الجولدن أبل. ميروبا مشهورة بالتفاح. عملنا تروفي خصوصي لقلنا التفاحة الذهبية رح نوزعها للمخرجين والمنتجين والنجوم اللي حاضرين معنا. حبينا بكل شيء يكون لنا هيدا التاتش المميزة لقلنا.
2: برافو.
0: ما بدنا ننسى ريتا كمان، ما بدنا ننسى
1: مثل لايرو بلونج
2: أكيد
0: في تصوير
1: وكل شيء. توصلك
2: الشامبين على الوصلة. والله برافو.
0: وما بدنا ننسى ميراي وريتا، بدنا نشكر معالي وزير الثقافة دكتور غسان سلامة يلي برعايته وحضور الافتتاح.
1: طبعا
0: شغلة كتير مهمة.
2: حلو.
1: وخليني كمان شربل اشكر كل المؤسسات بميروبا والمستثمرين بميروبا لانه وقفوا معنا وقفة كتير صلبة. مهرجان كلف كتير ونحنا ما شلنا ليرة من صندوق البلدية، هيدا بدعم ميروبا. هيدا المهرجان شغل ميروبا.
0: حلو كتير.
2: شو حلو
0: عن جد. الله يقويكي ويقوي كل حدا حاطت ايده معك. بس بهمنا الناس تطلع، كل المستمعين من كل لبنان بدنا نشوفكم على مدرج ميروبا.
2: أكيد.
0: جيبوا العيلة لأنه ريتا الأفلام كتير مهضومة. وأنا كتير بتعرفي شو محمس، عن جد بدي لك مرسي أنه اخترتوا فيلم عم أفرق طريق، لأنه كل مرة نقول أنا وميلينا نشوف إعلانه على التلفزيون مرايد ما كان إعلانه مهضوم هالرهبات وكتير مهضوم. فانبسطت أنه جايبينه لأنه منا حاضرينه، يعني بدي أدعي كل الناس يكونوا بليلة الافتتاح كلهم. كل النجوم
1: يا أثار وبيتي توت المحفظ الألقاب كلهم النجوم كلهم رح يكونوا معنا. يعني حلوة تحضري الفيلم انت وياهم تخلصي تتصوري
0: ونزقف لهم، يعني يسمعوا الحماس وقدي ردت فعل الناس هني موجودين. بدنا نزقف لهم كتير.
2: يلا عمتين تنقول للمستمعين رجع لنا التاريخ شربيل
0: هالجمعة
2: جمعة سبت سبت
0: ريتا هي الريد كاربت رح ببلشوا الممثلين يفوتوا على المدرج على 8:30 ما هيك
1: في كلمات ترحيبية
0: ايه بس بدنا نقول للناس يطلعوا قبل يعني اي ساعة بدكم المستمعين
1: يكونوا موجودين
0: يكونوا
1: موجودين على 8
0: نعم
1: ونحن منبلش على 8:30 اكيد في فود كورت برا في بوب كورن في تسلية في
0: جافة
1: اهلا وسهلا فيكم
2: مرسي يا ريتا كلك زور
1: لكم على الاستضافة
2: ايه اهلا وسهلا فيك شو بدك تقول لها
0: انا بدي اقول لها ريتا مش عم نشتاق لها لانه اليوم شوفها امبارح شفناها بالمدرج مع الشغيل اللي عم بيركبوا الستيج والدرج للفي اي بي لونج وهال شو بتسموه مثل برادة سود يعني عن جد ريتا
2: هذه كانت
0: فكرة
2: يعني.
0: ميراي انت بتعدي يعني مسكر كله برا مسكر محصور عن جد شيء كتير حلو الله يقويك يا ريتا ودايما بدنا افكار جديدة
1: انا بتشكرك شربل على دعمك الدايم وعلى روح الحلوة بالبلدية كلنا سوا وان شاء الله كل البلديات بيكونوا مثلنا نحن
0: اكيد يلا
1: ميرسي لكم
0: وما بدنا ننسى كمان ريتا نحيي رئيس بلديه ميروبا قديش حلو ميراي يكون البلديه كلها شبابيه مع احترامي لكل المسنين بس وقت البلديه فيها روح الشباب ايدي سعاده رئيس بلديه بدي احييه انا وكل الاعضاء نحن 12 عضو الكل ايد وحده الله يقوينا ويقوي كل البلديات ميرسي ريتا
1: ميرسي لكم باي باي
0: بس احضر ميراي كيف لقيتي لنا ريتا تحكي حكواليه كثير بتحب ريتا تعمل محاضرات وندوات
2: بتجنن
0: يلا ريتا بنشوفك والمستمعين مستمعين بيتعرفوا عليك بهالجمعه السبت والاحد ناطرينهم على مدرج ميروبا السياحي بمهرجان السينما مهرجان ميروبا للسينما اللبناني كثير حلو ميراي وصدقيني انبسطت وقت اللي قلنا بنسخته الاولى لانه كلنا سوا حاطين ايدنا عندنا سنه كامله بدنا نشتغل للسنه اللي جاي انا بدي اشكر مثل ما قالت ريتا ناقد السينما اللي كان دائما يكون معنا ادي قصه يلي ما تردد ميراي ولا لحظه بس حكيت معه حط كل تقل لانه عنده ولع بالسينما خصوصا السينما اللبنانيه فتحيه للجميع بشكل سريع ميراي معنا كثير وقت بدي اقول انه كان من المفروض اليوم انه تنطلق امتحانات الطلبات الحرة للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروع على الأربعة بتعرفي بس لغيوها وصار في مثل إفادات بس في أشخاص تركولهم الحرية يلي بده يقدم في ناس بدها تقدم
2: أوكي.
0: كان المفروض تنطلق الامتحانات بس وزارة التربية أعلنت عن تأجيلها إلى موعد بيتحدد بعدين تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ التعميم الصادر عن المدير العام للتربية يعني مش عارفين أي متى رح بتصير الامتحانات
2: أوكي
0: رح جرب قد ما في اختصر بالأخبار لحتى أشوف شو في قصص خارج أنه نقولها إيه في شغلة كتير مهمة ميراي بشرفك قدام بسطتي ميراي بس شفت هالوفد 80 رجل أعمال واستثماريين بمجالات مختلفة من قطاعات مختلفة برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتية الدكتور ثاني بن أحمد الزبودي قديش انبسطتي هودا مش جايين يقصدروا مش جايين يعملوا سياحة بلبنان بعد انقطاع من 2006 من حرب تموز
2: تموز يا ويلي
0: قديش مهمة هالزيارة وقديش أكيد رح تحملنا من تأكيد على استعادة الثقة من الإمارات في لبنان ومن الخليج كله وكل الدول العربية إن شاء الله يا رب تكون نتائج هالزيارة عودة للاستثمارات الإماراتية في لبنان بمعلوماتنا ميراي أنه نحكى بهيدي الجولة لهال 80 رجل أعمال لوزير الخارجية الإماراتية نحكى كتير وانطرحت مجموعة من الفرص الاستثمارية بقطاعات أساسية يعني عم نحكي مثل الكهرباء مثل المي المطار المرافق وغيرهم من القطاعات إن شاء الله مش بس الإمارات والسعودية كل الدول العربية
2: يا رب.
0: بترجع إلى
2: بس
0: لبنان
2: بس يصير في أمان يا شربل أمان
0: صحيح
2: هاي أهم شيء إن شاء الله خير يا رب
0: ميراي بس بدي أختم بشغلة عن جد لأنه هالقد مهمة ما بدي أعلق على الشيء كان بدي أقول الحدث يعني هاي كانت غلطة الدراسة يعني هالتفاهة اللي صارت وحكيت عنها قد أنا قد ما بقدر بداية هيدا الأسبوع بدي حيي أبونا طوني بعساف خادم رعية شحتول بفتح كسر وأنا دايما بتابع كتاباته دايما حفر وتنزيل لك شو كاتب ميري بين شروق ودكتور فود المشهد منه مجرد بس معي شو حلو هالكلام المشهد منه مجرد حفل طلاق بل صورة عن زمن بلشت فيه بعد القيم الغريبة عن مجتمعنا تدخل بحياتنا تحت عنوان الحرية والانفتاح كتب بيرتوني بعصيف الزواج هو بداية حياة وقديش بنفرح بطفل من بعد هالزواج بيطل علينا بيكون مثل بداية أمل لقلنا فأي متى صار الانفصال مناسبة لنحتفل فيه وأي متى صار أو تحول انتهاء علاقة كانت بالأمس مشروع حياة لمناسبة للرقص والتصوير والاحتفال قدام الكاميرات ما رح علق
2: تأثير ما تعلق
0: شكرا أبونا طوني بعساف لأنه الزواج بالنسبة لنا شيء مقدس
2: أكيد.
0: مقدس
2: أكيد.
0: وبس انتهي هيدا السر المقدس إذا انتهى لظروف معينة مش ضروري نطلع نحتفل ونعمل مهرجانات فبالنسبة لنا رح يبقى الزواج سر مقدس
2: طبعا أوكي شربول تانك يو ملتقنا فيك بكرة 6 صباحا ونحن بنكفي من قلب بيروت
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

انتظاركم لمهرجان الشتا العمر 2026.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: شو بكون ما بتسألوا عني؟ أنا اليوم صوتي مش كتير منيح، ما بعرف ليه. هو بدي رشيح، هو بدي ما بعرف في شي، الله أعلم. يلا خلينا نبلش سوا أنا وياكو، خلينا نسمع هالفويس. هاي
1: سافا، بس بدي أقول لك شغلة. أنا شو تخيلي، أنا كنت هلا جاي نازلة على الشغل، ماشي قدامي بطريق عنتورة جوا، يعني اللي هي بتمشي السيارة رافعة وات ايفر، شيء كبير يعني. يا أختي أنا بعرف إنه بقانونهم هن لازم كل شوي بيوقف على جنب بقطع كل السيارات اللي وراه إيش عم بيمشي، بس هيدا صار لي ساعة ماشي ورا إنه فكر جزاء عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين، إنه كان يوقف على جنب ويقطعنا أبداً.
0: ما بيقطع، ما بيقطع. هيدي الطريق أنا عرفت، هاي طريق عمتورة جوانية عم تحكي. هيدي لقلو كتب له إياها بيو باسمه، باسم العائلة يعني، وأخدها طلعت له. ما تسألي، ما تسألي على طرقات لبنان اليوم. بتصور هلأ شفت الحمد لله ما في ضحايا، بس في جرحى. ومثل ما قلت لكم هيداك النهار إنه شو عرفنا الجرحى شو بهن يا حرام. ما تسألوا فوضى، طرقات ما بتسوى، كل واحد بيسوق على ذوقه، كل واحد ما تسألوا بلبنان يعني. انت عم رولا عم تحكي عن الذوق، ما في ذوق بالسواقة أبداً.

بالسواق قبل اي ذوق، وين هيدا الذوق؟ يعني كل واحد بيسوق على ذوقه، هيك لازم نقول. والذوق هون يعني انه انا اول شيء انا بمرق، انا الي حق وانت دبر حالك. الإشارة الحمراء وجهة نظر، هاي الإشارة الصفراء يعني سرع قد ما فيك. الإشارة بقلب السيارة لهيك ديكور، يعني خط السير اقتراح مش أكتر. لا لا، أنا بيعجبوني اللي بيصفوا على الطريق، بيصفوا وين ما طلع عباله، يعني بيترك لك نص متر تمرق منه وبقول لك شو ايه بدي صف هون، شو بدك انت؟ تعرفوا انه العجقة نحنا بنعملها لانه اللي بيمشي على الاوتوستراد بيوقف 100 مرة وبيفكر 100 مرة قبل ما يوقف، وانت وراه صار سير للدورة اذا كان عجوني. تعتير مسخرة مسخرة.

0: هلا المستمعين جاوبوني تعودنا. ايه هاي العادة. هاي القصة مش مزبوطة يعني، تعودنا على كل شيء بس تعودنا على شيء مش منيح لقلنا. هلا العادة ببعض الأوقات إنه حلو إنه واحد يتعود على الأشياء، على المطارح، على الروتين هيك يعني، بس نحن إنه تعودنا على شيء مش منيح. بتعرفوا العادة كتير أساسية بالحياة، إنه أول نهار بشغل جديد بتحس حالك ضايع، ما بتعرف مين وين القهوة وين الحمام، مين المدير، مين المهضوم ومين لازم تنتبه منه. بعد شهر بتصير أنت تفرجي الجديد وين كل شيء. أول مرة بتسوق سيارة جديدة بتضل تدور وين الإشارة، وين الاي سي وكيف ومدري شو. أول مرة بتسافر على بلد جديد كل شيء غريب. بعد كم يوم بتصير تعرف الطريق وبتعرف الناس وصاحب الكافيه وأنه كل شيء يعني. بس في وجه تاني للعادة هيدا حلو نحكي عنه. مش كل شيء بنتعود عليه بيكون منيح إلنا، إنه بنتعود على العجقة، على التأخير، على ناس بتزعلنا، بنتعود على إنه ما يكون معنا وقت وأوقات منقول، مش أوقات منقول دايما خلاص ولك تعودنا ولو
1: قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي دخلك مسموح.
0: العادة نعمة لما بتساعدنا نتقدم، بس بتصير مشكلة لما تخلينا نقبل بشي ما لازم نقبله. ما هيك؟ أكثر شيء بالعادة إنك تصير تعملها من دون ما تعود تنتبه إنك عم تعملها. يعني الإنسان بيتعود بسرعة، نحن هيك تكويننا، بيتعود على البيت، على الشغل، على الطريق، على القهوة. بس نحن اللبنانية عندنا موهبة خاصة، بنتعود على الأشياء اللي ما لازم نتعود عليها. مثلا الأسعار غليت ولك خلاص تعودنا، عجقة ولك طيب خلاص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي، بدك تنطر، بدك خلاص تعودنا.

0: لينا صباح الخير.
1: بونجور، كيفك مدام ميريل؟
0: كيفك انت؟ مرسي.
1: والله انا بعدني جاي من السويد لي 3 ايام، ما عم بعرف سوق، صدقيني ما عم بعرف سوق.
0: اكيد
1: كتير فوضى بالسواقة، كتير فوضى، والجيل الجديد الأحلى أنه بسوقه أنه هو حق وكله غلط بغلط، لو إشارة حمراء لو إشارة خضراء حي الله يلا بدور وبيمشي.
0: ايه
1: يا عين،
0: ايه يا عين يا عين. بس هلأ نحن ما بعرف ليه أنه عنا هالقدرة أنه نتكيف، يعني يمكن هاي نقاط قوتنا، بتعرفوا انه منوقع منقوم، بتقطع معه شغلة قصة ولك بيدبر حاله، بتتأخر شغلة بيلاقي حل. بس في فرق بين انك تكون قادر تتأقلم او بين انك تصير راضي، هون المشكلة.

على نصام بلندي مرمورتي. ايه بلندي يا حياتي انت. اكيد دايما تانوس تريدينج بكل موسم بكل شيء، بالباك تو سكول، بالاعياد، بالمناسبات، واقف حد كل المستمعين تانوس تريدينج. هلا دايما عم خبركن انه عنده للبيتس كتير اشياء. هلا جابوا مستلزمات للبيتس، اكسسوارات، ملابس، مستلزمات عيد ميلاد الكلاب والبسينات، ايه هو الروح كمان يعني. بالإضافة أكيد عنده دراي فود، ويت فود، باتيت، ريتس للبيتس، كلهم من أهم المصانع بأوروبا. بدي منكم تزوروا موقع تانوس تريدينج الإلكتروني لتتعرفوا على كل الأشياء اللي عندهم إياها. استفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. هلا الباك تو سكول أكيد شيء حلو كتير وسبيسيال لكل مدارس لبنان. بلون الليل اسود عيون حرام الليل اللي عم يسمعونا وأكيد حابين أنه بتانوس تريدينج يكون عندهم، حضروا بوكسات كبيرة لكل تلميذ. أكيد بدنا المستمعين أنه يتصلوا فينا، إدارات المدارس تتصل فينا على هيدا الرقم 03-777-9699 تيسجلوا أسامي المدارس، وساعتها تانوس تريدينج بيعملوا سكادجول وبيبرموا على كل المدارس اللي تسجلوا معنا على هيدا الرقم 03-777-9699.

0: حلو. بتعرفوا انه نحنا بلبنان اوقات منطلع هيك على العالي ومنقول انه شو عم يعملوا اللبنانية برا؟ لا بليز بليز اوعى تقولوا هيك. حابة انه دايما ببرنامجي وبفترتي الصباحية ضوي على اللبنانية اللي مبدعين خارج لبنان. اليوم بدي اخبركن عن لبناني خلى اسمه يطلع فوق الأربعمائة متر بأبيدجان بساحل العاج. في برج اسمه تور اف، ارتفاعه 421 متر 75 طابق، ومرشح يصير أطول برج بأفريقيا، واللي صممه معماري لبناني إيفواري اسمه بيير فخوري. يعني في لبناني وين ما بتحطه بيترك بصمة، مرة بجامعة، مرة بمستشفى، مرة بشركة، مرة بيصمم لك برج بتشوفه من لبنان لأفريقيا.
1: قصت شعرك الجديد رح تعمل لي بالقلب مكان مخطط قلبي يرجع يا
0: شو حلو شو حلو. هلأ اليوم البرج بعده يعني قايد، إذا بدكم الإنشاء يعني القصة بعدها ما خلصت. هلأ الهيكل صار واقف 421 متر فوق أرض أفريقيا. هيدا اللبناني اللي بدنا نحكي عنه واللي منحب نحكي عنه. هو ما بيحكي عن حاله اللبناني، بس شغله بيحكي عنه أكيد.

0: على مطعم النسمات الرومية لليعت. قاعدة غير شكل طبعا، غدا عيلي بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. أجواء ضيافة ما إلى مثيل، وبرنامج فني يوم الأحد مع الون منشو أرى.
1: قصة شعرك الجديد رح تعمل لي بالقلب.
0: رح ذكركن برقمن مطعم النسمات الرومية لليعاد. لا تحجزوا، بدكن تتصلوا بهيدا الرقم 03-22-88-21. بتعرفوا مستمعينا انه اجمل الاعراس عندهم مش معقول هالصيفية يخزي العين. كل الصالات وكل الفانيوز اللي عندهم كانوا مالينين، وبعد اكيد لانه في اسعار بتجنن لكل المستمعين اللي بدو يعملوا عرسهم بمطعم النسمات الرومية لليعاد. 03-22-88-21.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس. كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

صباح ولكل المستمعين بونجور من جديد. هاي هدى كيفك؟ صوتي ليش هيك؟ مش طالع اليوم صوتي، ما بعرف شو عم بصير. بدك تعطيلي شوي الموسيقى تبين صوتي لأنه ما عم بقدر علي. رحت عند فلافل أبو أندري فتح الساعة 7 الساعة 10 إلا ربع، ما تروقته فلافل ولا حمص ولا إيه، فتح الساعة 7. يلا روحوا على أنطلياس جبيل جوني أو وين على فرع ذوق مصباح على الطريق العام. هلا فيكم كمان تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن أو من خلال الموقع الإلكتروني.

بعدهم دخلكم على السوشيال ميديا عم يحكوا عن الفنان وائل كفوري انه ضعفان ولا خلاص مش الحال مش الحال الله يساعده والله بس ما بيردوا الفنانين ما بيردوا ما بيعلقوا على هيك اشياء يعني بس بتعرفوا انه اليوم مثلا صار في شيء اسمه ساركوبينيا هيدا مرض بيصير من بعد ما ياخدوا الناس الأوزمبيك أو المونجارو يعني بيصير الواحد نحيف لدرجة مخيفة أو بس ينزل وزنه كتير بتضعف كتلة العضلات لأنه بيقولوا بس تاخدوا من هون الإبر لازم تعملوا سبور وتقووا عضلاتكم لأنه بينزل من العضلات تأملوا يعني عملوا شيء لا زيادة الوزن هلا بدو يعملوا شيء تالواحد يرجع ينصح شوي ويقوي عضلاته بنت اسمه المرض ساركوبينيا هيدا جديد اليوم صار فيه هالموضوع ما معقول كل شيء بتاخده بيضر شيء تاني

أكيد هلأ عم نسمع نحن كل شيء بيصير برا منتأثر خصوصي بالصحة. يعني هي قصة الصحة أكيد يعني لازم نفكر. هلأ تعرفوا يعني القصة الحالية السالمونيلا من البيض يعني بأمريكا بهولندا بأوروبا يعني في تفشيات متعددة مرتبطة بالسالمونيلا والبيض. هلأ ببريطانيا مثلا في أكثر من 200 حالة، ببلجيكا وصلت 360 إصابات مؤكدة. هلأ بالنسبة للبنان ما لا ما تخافوا ما في شيء أبدا، يعني هيدا ما بيعني أنه البيض اللبناني مستحيل يكون فيه سالمونيلا، لا، بس الأهم أنه منه موجود بلبنان.

طمنوا لأن في كتير مستمعين عم يبعتوا لي شو قصة البيض مش بلبنان يا جماعة برا. ما في شيء مرتبط بالبيض والبيض مش عدونا وما لازم نوقف ناكله لأنه بيجنن. بس السلمونيلا بكتيريا موجودة أصلا بالعالم. هلأ القصة أنه مش البيض مضر، القصة كيف نحفظ البيض.

بأمريكا فورا سحبوا ملايين البيض بسبب السالمونيلا. انه ما بعرف يعني نحن بلبنان اذا صار شيء هيك بيسحبوا البيض. يعني على كل بتفوت على السوبر ماركت تشتري بيض بتلاقي البيض منه بالبراد، ما بيحطوه بالبراد، ما عم بعرف. سألنا 100 حدا هلا شو عرفك انه هيدا البيض ما صار له 3 ايام 4 ايام موجود بالسوبر ماركت مثلا، شو عرفنا؟ وليه نحن بس نشتريه دغري منحطه بالبراد؟ طب ليه ما منحطه برا مثل السوبر ماركت؟

0: شو
1: احلى شيء كله بيض بسلوق او كله بيض يعني عاملينه منيح على النار اذا بدكم مقلي يعني اعملوه منيح منيح منيح. بعرف انه في من يوروب وامريكا معمولين من بيض سابلمنت يعني بس انه ما في لا بلبنان ما في بليز ما تبلشوا علشان

بدي أحكي عن موضوع كتير مهم. تخيلوا معي هالمشهد، ولد أو بنت اليوم بيروح لعند أهله وبيقول لهم ماما مثلا بابا قررت شو بدي أدرس بالجامعة، بدي أعمل صناعة محتوى. هلأ من شي كم سنة شو كان يصير الأنت تطلع فيه أو البي إنه إيه شو صناعة شو، روح دروس شي له مستقبل. بس اليوم المستقبل نفسه عم بيقول إنه صناعة المحتوى صارت مهنة حقيقية. تعرفوا في جامعة اليوم بأريزونا، أريزونا ستيت يونيفرسيتي، صار عندها اختصاص كامل اسمه content creation. يعني الطالب ما بياخد دورة على يوتيوب ولا عم بيتعلم بس كيف يصور فيديو، عم بيدرس اختصاص جامعي كامل مرتبط بصناعة المحتوى. يعني من الفيديو البودكاست الكتابة للتصوير مونتاج لا يفهموا الجمهور والتحليلات، مش معقول شو هيدا العالم تغير. من زمان كان في انه كم وسيلة اعلام، تلفزيون، راديو، جريدة، مجلة، انه كان شيء محدود. اليوم مش معقول. بدي اقول لكل المستمعين اللي بيحبوا يعملوا هيك شيء، هلأ صناعة المحتوى مش بس انك تطلع وتحكي، في فرق بين شخص عم ينشر أي شيء وبين شخص بيعرف شو يقول، لمين يقول، كيف يصور، كيف يحكي، كيف يشد الناس من أول 3 ثواني.

على كل إن اليوم في وظائف ما كانت موجودة أصلاً لما أهلنا كانوا بالجامعة، يعني content creator, social media manager, podcast producer، يعني هول كلهم ما كانوا موجودين أصلاً، وبكرة الله أعلم شو رح يطلع.

0: اسمع.
1: ايه بونجور مدام ري، يسعد صباحي. مدام ري، الدول العربيه بحطوا تاريخ على البيضه، على كل بيضه بيضتها بحطوا تاريخ عليها، اربع ايام من عسل، من اربع ايام رجع بيسحبوا البيض كلها من السوبر ماركت.
0: ايه مثل عنا، عنا كمان شو بك، نحن بيزوروا التاريخ. حبك

مستمعينا خلي سواتنا لليوم أكيد لقاء جديد بيجمعنا بكرة صباح. تحياتي لكل المستمعين، إن شاء الله يا رب يكفي نهاركم حلو ورايق هيك مهضوم، وكل اللي فكرته أنه يصير معكم اليوم، يعني السؤال اللي سألته الصبح شو ناطرين من هالنهار، إن شاء الله يا رب اللي ناطرينه يصير. شكرا لشربيل، ورح نلاقيه بكرة إن الله راد الساعة 6 صباحا. شكرا إلي أزي كان معنا اليوم على إخراج الفترة، وكمان بدنا نقول شكرا لميلينا اليوم ما كانت معنا بس كانت مشغولة، وهيدا شيء بيفرحنا إنه تكون مشغولة بشيء تاني بس كمان شيء أساسي وشغل. يعني الله يكون معكم والله يحميكم، تبهوا على الطرقات بليز، سوقوا على مهلكم، بشوفكم بكرة الله راد 7:30، كونوا على الوقت وعلى الموعد. باي باي.

الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. بدنا نزوم عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: التبريد تعبولت تعبولت
1: غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
1: Nostalgie présente.
2: Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: صارت ستي
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
9: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني. أغاني
10: جديد رامي عياش

0: السنة حفل بريكس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
4: انا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري انت مش عاو تجربة تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
2: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

انتظاركم لمهرجان شتنعور 2026. مع المايسترو إميل عليا.

0: من الوسط وشفتوا الويز كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعمال 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
2: قلبي شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
3: من فوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: صارت ستة.
6: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
7: صباح لإلكم.
8: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
6: أنت قلت عيلة.
9: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
10: أنا أول مرة بشارك.
6: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
11: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
12: شفتوا مسرق بيته.
13: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
12: شو مشتاق لي حسيتو
14: أغاني.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك استوران يف الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مليون يا النظرة وحدة خليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت

0: مترو إميل عليا وكلمات وحضور الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغاني. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشافور ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتيك بوكس أوفيس.
1: كل غنية وإلها علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8-9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
1: من قلب بيروت كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي
1: وأنا كمان. هيك بس
5: احنا منحبك امبارح واليوم وبكره.
1: جونا عايله
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من السبعه للعشره الصبح على اغاني اغاني.

0: جنات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
0: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكسي بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
5: وريد بعجقة وبسمعك.
2: يقبرني مدير. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

الممتاز بانتظاركم لمهرجان شتان عمير 2026. مع المايسترو أميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاطئ ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: خير، شو في؟
1: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطق ليه بلعك لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان الشنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
6: قلبي ويكاند دايما غير مع أغاني أغاني
7: تحكي وتحكتلو دلعنا يا ما تدلعتلو
8: رمشي طرطر والسحر أصلا.
6: عيشوا أحلى أجواء الويكاند بأغاني بيتس.

0: سيلميركس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكم تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

الحقيقي المميز بانتظاركم لمهرجان شتنعور 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: في شطول ويز كونوا جزء من هالمشروع. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين.
1: أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: هو الحليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111122245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
2: عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: صارت ستة.
5: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
6: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
5: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
7: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
8: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
5: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
9: مش لأنه عجقة كتير.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: بيو هو الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة للسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
3: بدنا نزوم.
2: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء، والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر.

حقيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعور 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: نحن بالغربة نشتاق لصوتك،
2: أنا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
0: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
5: من قلب
4: بيروت جديد إليسا لعبة الأيام.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشى

0: ريو هو الحليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
2: Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صارت ستي.
5: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لكم.
7: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدأ أربابه وأنتوا أبطال.
10: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا عمزرق بيته.
12: صارت ستي مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
11: شو مشتاق لي حسيتو.

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا للليلة المنتظرة.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

تحدي مميز بانتظاركم لنهج نشنا العمير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمة حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول ساعة 8:30 بشاطئ ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111122.

0: بودكاست دور مع مي زيادة بلش معكم.
1: مرحبا، برحب فيكم بحلقة جديدة من بودكاست دور معي أنا مي زيادة عبر إذاعة أغاني أغاني وصوت كل لبنان. بودكاست دور دردشة عفوية مع نجوم من ذهب. من خلال هالبرنامج مندخل إلى كواليس الميركس دور وما منتوقف عند الأسماء والجوائز فقط، منضوي على الخبرات والنجوم يلي بيوقفوا خلفها. على لجان تحكيم جمعت من أكثر من 26 سنة أسماء من مختلف الاختصاصات الفنية والإعلامية لتوضع معايير عالية بالتقدير والاختيار. هاللجان يلي مرت على مدى كل هالسنين ضمت أسماء تركت بصمتها بتاريخ الفن اللبناني والعربي، من العمالقة الراحلين صباح وديع الصافي وروميو لحود إلى عميد الدراما اللبنانية شكري أنيس فخوري، إلى نخبة من كبار نجوم الفن والإعلام عرفوا الأخوين الحلو يشكلوا من خلالهم بيئة من المبدعين بيذكرونا بجذورنا بيخلونا نتطلع إلى المستقبل. بيشرفني اليوم استضيف نجمين من اللجنة الدرامية والموسيقية، الكاتبة والسيناريست ريم حنا ونقيب الفنانين المحترفين المايسترو عبدو منذر. أهلا وسهلا فيكم ببودكاست دور.
2: شكرا.
1: نورتوا.
3: شكرا على الدعوة اللطيفة وأنا كتير مبسوطة أني معك.
1: أنا كتير مبسوطة أنه شرفتونا مايسترو.
2: أنا مبسوط أني قاعد بين صديقين.
1: أنت محظوظ اليوم. نحن محظوظين بأنه اسم عريق بالفن اللبناني يكون عم ينضم لنا بالستوديو، كمان ينضم للمجموعة الكبيرة من الأسماء اللامعة بالمجال الفني والإعلامي والدرامي بالميركس دور. رح بلش مع ست ريم.
2: Ladies first.
1: Ladies first. أنت بتزعل إذا بلشت.
2: طبعا.
1: ريم، اليوم رح أسألك يمكن سؤال كليشي بس أكيد كل الناس بتحب تعرف، شو انطباعاتك بعد انضمامك لعائلة الميركس دور؟ كيف كانت التجربة؟
3: أول شيء أنا كنت قبل ما أنضم يعني كنت كتير يعني سعيدة إنه حكى معي دكتور زاهي وقال لي إنه بدنا ياكي معنا باللجنة، فكنت هيك شعرت يعني شعور كتير لطيف وحلو. ولما يعني اجتمعنا كلجان يعني كان هيك مجموعة يعني جلسات خلينا نسميها فيها هيك متعة الخلاف، إذا بدك تقولي
1: متعة الخلاف. كتير حلو هالعنوين. صحيح.
3: والتذوق، لأنه كل حدا له مقاييسه بلكي بيحكم فيها من خلاله على العمل كيف بيشوفه وقد بيقيمه وكيف بيعطي علامة.
1: رح نحكي أكثر عن كواليس النقاشات اللي بتصير بالاجتماعات، بس كمان بدي أسأل المايسترو كمان عبدو المنذر يلي رافق عمالقة الفن بلبنان وهلأ هو عضو بلجنة التحكيم، هالتجربة مع الميركس دور كيف توصفها حضرتك؟
2: لا، قالت ريم مقاييسه، هي أنا كمان بقول معاييره، يعني كل واحد عنده معيار لهذا الموضوع. أنا كمان هاي أول مرة بشارك بهاللجنة هيدي وكنت حابب أني اكتشف حقيقة، لأنه
3: هاي الحلقة لازم تكون اسمها أول مرة.
2: حابب اكتشف حقيقة الميركس دور كيف تشتغل، لأنه بتعرفي بيطلع كتير أقاويل وليش ولا مش معقولة
1: ووصايات
2: من بعد 5 أو 6 اجتماعات عملناهن الحقيقة اكتشفت انه لا، واضحة مثل عين الشمس الأغاني اللي عم تنزل، الأفلام اللي عم تنزل، في معنى باللجنة، يعني نحن الموسيقية إذا بدك عنا للأفلام وعنا
1: للجنريكات،
2: الإشارة نحن مسمينا الإشارات والموسيقى والأغاني. اكتشفت انه لا، حقيقة كل واحد عم بيعطي رأيه مثل ما لازم، وفي باللجنة يعني
1: اختصاصيين
2: حقيقة، جماعة كتير كتير مرتبين، واخر شيء بينحط هالتفاصيل كلها يتسوى بتنجمع وبينحط لها اخر شيء علامة بلس في عنا لجنة اللي اسمهم الببليك، عنا 30% من الجمهور هو اللي بيقرر. فحقيقة أنا اكتشفت إنه الأخوين حلو عم بيشتغلوا بشكل جيد جدا وبطريقة شفافة جدا، حتى اللي بيطلع آخر شيء بالمرتبة الأولى إن كان بأي قطاع من القطاعات عم بياخد حقه ومنصفة.
1: كانت صعبة عليك يا ريم عملية الاختيار هالسنة؟

0: بالمتابعة بالحق إحساسي قبل أي شيء تاني إنه حبيت
1: كمشاهدة أو ككاتبة
0: ككاتبة كمشاهدة
1: نعم.
0: مع بعضهم
1: نعم.
0: يعني أحيانا في عمل أنا بحكي بس يعني عربيا وسوريا ولبنانيا كل شيء يعني كل
1: الأعمال المشتركة
0: حاول أن فيني تابع وطبعا إذا في شيء هيك عليه ضوء يمكن تابعه بياخد حصة مني للأسف. طبعا في ناس يعني في أعمال تنظلم بموضوع المتابعة الجدية. ليش؟ لأنه في أعمال من أول حلقة بتحكمي عليها فنيا فكريا بصريا
2: سيناريو
0: إخراج، فبتقولي يعني بتقولي خلينا نشوف غيره يعني بمعنى أنه أنت ما ظلمتي بس أنه يعني إلك جلادة تستني 5-6 حلقات ما عاد إلنا جلادة مثل أول كانوا من زمان يقولوا استنوا الحلقة الخامسة راح
1: صحيح
0: الأمور راح تشعلي
1: عصى السرعة هلا ما عنا وقت
0: من أول مشهد بدك تنشدي
1: نعم.
0: فبناء على هي أنا هي أول شيء من هون بتجي الأحكام. ثاني شيء انحيازاتي الفنية بمعنى أنه أنا هذا قديش النوع بيعني لي
1: شخصيا
0: فنيا ثقافيا بلكي بصريا الفكرة اللي عم يطرحها قديش بتلمسني قديش أنا بحب هذا الجو أنه ينطرح أو أنا أحكي عنه أو غيري. يعني هاي من الأشياء اللي كمان بتلعب دور بالإضافة كمان طبعا للأعمال اللي يعني بحس أنه جماهيريا أخذت لو أنا ماني من حازر إلها بس أنا بتعامل مع أنه بعطيها حقها أنه هي جماهيريا أخذ يعني شريحة عريضة عم يتابعوها
1: بتأثري يعني برأي الجمهور حتى لو ما كان صائب
0: بحترم رأي الجمهور مع الاحتفاظ برأيي
1: وأنت من وراء الشيء اللي قلتي حضرتك هلأ أنه نظلم أول حلقة لازم تكون من أول حلقة نصدر حكمنا كمشاهدين أنت صرت تاخذي بعين الاعتبار بكتاباتك بالسيناريو اللي بتحطيه على هالموضوع
0: بصراحة يعني إذا بدك يمكن من أول مشهد يعني بحاول أنه أكون بيسموه بالكتابة هوك أنك أنت تلقطي المشاهد من أول مشهد
1: سترونج
0: لازم يعني حتى لو المشهد اللي بعده أقل بس انت القطي يعني هاي من انا بسميه تلاعب بالمشاهد
2: اسرار
1: وبالاغنيه كمان هيك
2: كمان مثل ما قالت
1: الستريم
2: نعم. ايه دغري بس اسمع انا اول مقطع يمكن اول 2 مزيور من الغنيه بعرف اذا كانت كلاسيكال ولا كانت شعبيه ولا اذا كانت
1: تضرب
2: بدي اسمع الغنية تشوف اذا بتضرب او لا بس قصة تضرب كمان الى غير معطيات يعني صح. في المتركات
1: ممكن تضرب وما تكون بالمستوى المطلوب يعني
0: ممكن تكون كتير حلوة وما تاخد حظة
2: صحيح هلا هذا اللي عم بيصير في كتير اغاني كتير حلوة ما اخدت حظة لانه مثل ما قلنا في متركاج على الأغنية. هلا أنا بسمع موسيقى أكتر ما بسمع الكلمات بالأول بشوف إياها بتعجبني أكتر مثلا شو حاطين فيها آلات موسيقية دغري بعرف من تسجيل يعني كصاحب استوديو بعرف إنه هذه تسجلت هيك كيف ما كان أو لا عطيوها قيمتها وسجلوا أغاني مع أوركسترا كبيرة أو لا في الأغنية الكلاسيكية الأغنية الشعبية الأغنية الوطنية الأغنية من هون بتقدري تعرفي بس للأسف وقلت أنا هاي عدة مرات إنه تدنى مستوى الأغنية اليوم إلى مستويات حتى في أغاني بالميركس دور نزلت عم نسمعها كنا من أول ما بلشنا حسيت إنه كفي اسمع ولا خلص عرفنا شو هي وآخذي صدى مش طبيعي كيف
1: جمهور كل اللي منسميون أغاني الترند يعني نحن بنحرص وبعرف انه دكتور زاهي ودكتور فادي وكل اللي جان ان كان الموسيقى او الاعلامية بيحرصوا انه يكون موجود عندنا بالليستا اغاني عندها مستوى
2: مش غلط
1: إيه بس هن الترند يمكن بيفرضوا حالهم
2: ليش لا في اغاني ترند بتفرض حالها ومثل ما بقولوا الكلمة المعروفة الشعبية كسرت الدنيا اوكي فاين بس خديها كمحتوى وخديها يعني ما فيها شيء ابدا نحن هون دورنا كلجنة انه نقيم هالاعمال هذه هلا بتروح على كاتيجوري ترند، اوكي كاتيجوري ترند نحترم هذا الشيء، بس انا بعطي رايي مثل ما هو، مثل ما لازم يكون فني.

0: وتقييميا واكاديميا واللي بدك اياه. ف ما نجحت اللي هذه نجحت هون عظيم. في اغاني تانية بدنا نعطي مجال كمان لهالشبيب الجديد اللي مبدعين، في كتير مبدعين اليوم، نعطيهم مجال انه يحققوا احلامهم ويكتبوا ويغنوا ويعطوا نوع جديد من الاغاني. لكن الحفاظ على المستويات على الكلمة وعلى اللحن طبعا كتير ضروري.
1: أكيد أكيد، وخاصة أنه في عنا منافس شرس هلأ على الساحة الفنية هو الـ AI.
0: AI طبعا.
1: شو رأيك بهالمنافس هيك حط
0: ولا ليك مش غلط
1: حط حاله عنا وأخذ مجده وعم بيتوسع شوي شوي بكل المجالات بس بالموسيقى تحديدا. يعني
0: عرفت لليوم اليوم صار فيه هلأ لجان للـ AI وفي شركات رفعت دعاوى على الـ AI لحتى ياخذوا حقوقهم للمؤلف وللملحن،
2: وبما يخص كمان الدراما
0: نفس الشيء. فهلا صار في شركات عم تتعاطى مع شركات تانية وعم بيعملوا عقود هلا هن وياهم لحتى بالفعل كل هالاغاني اللي عم تنزل يوصلوا حقه للمؤلف والملحن. وصار حيلا حدا بيقول له للاي اي عمل لي غنيه، بيكتب له كلمتين، حتى بيقول له اكتب لي انت فكرتي 1 2 3 اكتب لي انت ولحن لي انت. بس الاي اي صار هلا على السوشيال ميديا معروف انه هذا اي اي ما انه مسجل بالستوديو،
2: بس ما عنده ابداع،
0: ما عنده لا ابدا بعده الانسان لا. هو المبدع
2: هو اللي بيغذيه
0: بنفذ لا اكثر ولا اقل، ومش غلط وسريع اسرع من الانسان، ما في شك انه اسرع من الانسان. اليوم هلا بتحطي كلمتين على الهيدا طلع لي غنية مع التوزيع مع استوديو مع الماسترينج مع كل شيء. انا مش ضد هذا الشيء، نحن مع التطور والتقدم، لكن نحافظ على شخصيتنا وعلى اعمالنا الجيده يعني بهذا المجال، وناخذ افكار من الاي اي، مش غلط ناخذ افكار من الاي اي وننفذها بالاستديوهات تبعنا. للاسف عم بيغنوا بالاي اي احسن من المطربين اللي عم بفوتوا على استوديو
1: ما
0: في لا ما كان يعني
1: قبل كانوا يعملوا فاين تيونينج للصوت شوي، هلا اخذ المحل كله.
0: هي.
1: على كل حال انه حتى الاي اي عم بيرجع على اغنيات رائجه كتير ليتلي، عملوا كتير ل رامي عياش لغيره من الفنانين، حتى اغاني لفيروز جرأ الاي اي انه يرجع يغني.
2: بس في شغله واحده ما بيقدر يعملها
1: اللي هي
2: انه يطلع على المسرح يبني بيجي جمهور.
0: ممكن بتصير بكره بالمسرح لا الاي اي اخذ محل كتير كبير، حتى نحن باللجان اللي كان فيه الاي اي له دور كتير كبير، يعني في كتير مطربين درجة اولى اي كلاس
1: استعملوا الفيديو كليب،
0: استعملوا حتى الاغاني مش بس الفيديو كليب تصوير، حتى بالاغاني استعملوا استديوهات الاي اي
2: في اقل كلفة لانه
1: يمكن اكيد
0: واسرع وابداع جديد ترند مثل ما عم بتقولي هلا صار ماشي. مش غلط ابدا، انا ما يعني بشجع انه يشتغلوا، لكن برجع بقول
1: ما يحل محل الانسان،
0: المستوى الاساسي هو المهم، ما عم بيعطوا مستوى. صار خلاص معروف بتسمع اليوم غنيه بتبلش بتعرف انه اي اي اوكي، صار في هلا حدا اسمه اي اي. بالزمان كانت الفرق الكلاسيكيه المهمه كانت كلها موجوده، اجا محل البوب مثلا، اجا محل جماعه اللي بيغنوا نسينا هلا شو هو غير البوب
2: الاندر جراوند بعدين
0: اجوا هدول، بس اخذوا مطرح الموسيقيين واخذوا مطرح هالقيمه المهمه تبع الكلاسيكال ميوزك، وصار اخر شيء صار في راب وبوب والى اخره. لكن خلق شيء جديد وهذا ابداع نحن بنسميه، خلينا نكمل فيه، بيبقى هذا بمحله وهذا بمحله. الفرق هو النسبة اللي بيعرضها مستثمر الموسيقى اللي هن الميديا التلفزيونات والإذاعات، قديش في نسبة بيعرضوا منها وقديش في نسبة بيعرضوا منها. النسبة كتير مهمة انها تنعرض على التلفزيونات مش بس المتركاج، كتير مهم هون مسؤولية الدولة مسؤولية الوزارات المعنية انه تهتم بهالنسبة هذه. خلوكن عم بتسمعونا نسبة اعلى من الاغاني الجيدة والمهمة
1: والراقية.
0: مش ايه والراقية
1: ريم كمان الاي اي دخل بكاتيجوري كلنا صوتنا عليها اللي جن الإعلامية الدرامية والموسيقية اللي هي فئة الفيديو كليب. كيف لقيت الفيديو كليبات اللي انعرضت واللي كان فيها نسبة عالية من الـ AI؟
2: يعني في شيء حلو بس ما في شيء مبهر بمعنى انه يفاجئك انه واو هذا الشيء ما شفنا قبل، لانه مثل ما حكينا قبل شوي انه بيعتمد على التخزين الـ AI، يعني بيكون عنده اوريدي فيديو كليبات شايفه من 10 سنين يعني 15 سنه كذا، ايوه بيعمل كوبي وممكن يمزج شيء مع شيء، بس هذا ما بيمنع انه يلتقى يعني شيء حلو. انا احيانا على الانستغرام مثلا بتطلع اغنيه صوت حلو وغناء حلو، بصير بدي ادور مين هي اللي عم تغني، بيطلع اي اي مثلا.
1: صح.
2: يعني ما فينا نقول كل شيء عنه يعني عاطل. لا عاطل، فينا الواحد ياخذ منه الشيء الايجابي، الشيء اللي بيخدم الابداع يعني لمصلحه الابداع، ما ويترك الشيء اللي
1: دخل الاي اي على الدراما او بعد.
2: هلا في ناس كثير بيستعينوا بالاي اي، يعني مثلا انا اللي عم بكتب عمل في عم بحكي انا وال يعني المنتجه انه هذا كيف نصوره، قلت له اي اي يعني في مثلا مواقع انت ما فيكي توصلي لها، صار فيكي مثلا مثل درون طياره تصور مثلا مدينه من فوق، هلا بالاي اي صار فيكي تعمليها، يعني في شغلات ممكن بس ما تكون هي المسيطره بك كمان،
0: بس ما تحطي كمان الانسان هو هذا يعني أكيد. مثل بالمطرب يعني تحطي بيطلع مش هو غير واحد.
1: انا قصدي هيك الممثل مثلا ممكن يستبدل ب
2: هي مثلا بنسميها لقطات عامه،
0: هي لقطات عامه
2: منظر عام لمدينه مثلا.
1: انا ما عم بحكي تقنيا، عم بحكي ممكن كمان مثل ما عم هلا يجيبوا اعلامي يقدم نشره هو AI انه شخص خلقه الاي اي، ممكن هالشيء يفوت على الدراما.
2: هلا صار يمكن انا سمعت صاروا مشي الحال يعني
1: بالدراما
2: صار يعني عملوا تجارب، بس انا الحقيقه ما شفتها لحتى احكم عليها، بس وارده جدا يعني.
1: الوقت عم يبلش يدهمنا.
0: الميركس
1: انا نرجع للميركس بعد وقفه قصيره مع الاعلام ومنكفي بودكاست دور.
3: نرمو السكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
2: قلبي شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره
3: من طوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: عم حس اني غريبي.
6: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
5: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
6: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
5: حبك وبتعني لي وبهل
6: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
5: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
6: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
5: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
6: ورجعنا معكم ببرنامج بودكاست دور مع مي زيادة.

0: بدي أسألكم عن أغنية ممكن لمسلسل ممكن للفنان الشامل مروان خوري. أول شيء حبيتوها؟
1: حلوة. يعني مروان شاطر بهدول الأعمال وبغير أعمال كمان. منوجه له تحية بس ما فينا نحكي إذا نحن
0: هي أكيد. بس أنا حابة أسألك سريعا ستريم عن أهمية الجينيريك بالمسلسلات، قديش بيساهموا بانتشار المسلسل وبنجاحه؟
2: أكيد، وخاصة مع الأستاذ مروان خوري، هو عامل جينيريك لعبة الموت و24 إيراد
0: بينيته مسلسلات،
2: بس مو بصوته، بكلماته وألحانه، وكان وعمله صدى كتير كبير الحقيقة. يعني فالجينيريك الشارع مهمة جدا، يعني تاريخيا حتى بتاريخ السينما العالمية بتلاقي الموسيقى أحيانا بتعيش أكثر من الفيلم.
0: صحيح.
2: يعني كتير بتلعب دور أكيد الموسيقى بأنك يعني تعمل هوك.
0: تعمل هوك.
1: سيلين ديون مثلا بتايتانيك، يعني أهم مثلا، يعني كتير كتير
2: من أجل حفلة من الدولارات هي الموسيقى تبع يعني تبع سيرجيو ليوني، هذا المخرج
1: شارلز برونسون كان ولا مين كان؟
2: لا كان كلينت إستوود.
1: كلينت إستوود. كلينت إستوود.
0: أهمية الجينيريك كمان له حصة كبيرة، الشارع له حصة كبيرة بسباق الأغنيات بالميوزك ستور. قبل ما نتابع عنا كتير أمور نحكي فيها، بدنا نتوقف مع عضو لجنة التحكيم الموسيقية اللي منفتخر بانضمامه لإلنا، الشاعر الكبير نزار فرانسيس.
2: أكيد يا
0: بدنا ناخده على الهواء.
2: أجمل الأعمال.
0: أستاذ نزار،
3: الله معكم،
0: كيفك؟
1: الله يحفظك.
3: الحمد لله، الله يعطيكم ألف عافية يا رب.
0: مرسي. ونحن كنا حابين تكون معنا بالستوديو بس هلأ معنا على الهواء، وحابين هيك نغتنم الفرصة لحتى نحكي شوي عن السنة الغير اعتيادية الغنية بالأعمال الموسيقية. كيف كان صداها عند الشاعر الكبير نزار فرانسيس؟
3: كانت سنة حلوة. يعني دايما بس يكون في عمل، بس يكون في اشياء لو مش ناجحة واشياء ناجحة حدا، معناته بعد الدنيا بألف خير، وبعده الفن بخير، وبعده في أمل أكتر، وبعده الفرح موجود، لأنه الإبداع والفن هو مساحة من الفرح بين الناس. فطول ما في فن يعني في فرح وفي حياة.
0: إن شاء الله دايما هيك.
3: الله يخليك.
0: نحن نكون متفائلين بلبنان اللي منشوفه كله حلا وثقافة. أستاذ نزار، لما بتسمع أغنية مرشحة بتنطرح ضمن ليستا طويلة بالميوزك ستور، أول شيء شو بيلفتك فيها؟ الكلمة، اللحن، الأداء، الإحساس؟
3: هلا أول شيء بالبداية بينتبه الواحد للكلمة، تيشوف مستوى الكلمة. أول شيء أنا بتلفتني الكلمة، وبعدين بشوف اللحن إذا لابق لهالكلمة، ملبسينا هاللحن الحلو اللي بيليق فيها، وأكيد الأداء بيجي بتوجه، لأنه إذا الأغنية كاملة وحلوة كلام ولحن، إذا ما في أداء سليم يوصلها ما بنكون عملنا شيء، كنت تعبنا راح على الفاضي. فثلاث عناصر هودي كتير مهمين بالعمل الناجح. كل حدا عنده عنده عنده يعني تقله، أو عنده طبيعة جمالية بالعمل. فالكلام لحاله، الأغنية لحال، اللحن لحال، والأداء لحال. التقييم بيجي لما النجاح بيجي لما بيندمجوا وبيتجانسوا هودي العناصر الثلاثة بالعمل الفني، لما بيكون في تجانس بيناتهم وتكامل بيناتهم بيطلع عنا عمل ناجح.
0: شو كان رأيك بالأعمال اللي انطرحت السنة بليستة طويلة؟
3: حلوة.
0: كانت حلوة.
3: حلوة لقلك ليش؟ في من كل شيء.
0: نعم.
3: في أعمال أكيد أنا مني ما أعطيتها صوتي. وما رشحتها، هن ترشحوا بس انا ما اعطيتها صوتي يعني، بس انه في اعمال حلو مثل ما في حلو في مش حلو.
0: نعم.
3: واكيد تيبين الحلو بده يكون في حده مش حلو، كيف بدنا نميزه؟
0: عم بوافقك الراي المايسترو عبد المنذر على الموضوع.
3: استاذ عبدو معك. انا ماني شايف صراحه عم بحكي على التليفون.
0: انا حق عليك
3: يا نائب.
1: اهلا اهلا.
3: الله يعطيك العافيه.
1: الله يسلمك.
0: النائب عبدو منذر معي ومعي سيناريست ريم حنا من اللجنه الدراميه.
3: شرفنا
1: اي عم بوافقك. انا عم تحكي كلام سليم 100%.
3: صحيح في اشياء بيكون مش مقتنعين فيها بس هي بدها تترشح اكيد على الـ على الـ على المسابقه على المنافسه لكن اكيد الافضل هو اللي بده يبقى هو اللي بده يربح يعني وينجح. هيدي العناصر الثلاثه بيعرفون الاستاذ عبدو انه هودي اذا وجدوا ثلاثتهم بعمل متجانسين ومع بعضهم مكملين بعضهم بده يكون العمل ناجح اكيد.
0: كنا عم نحكي سوا وحضرتك ما كنت معنا عن الترند بالدراما بالموسيقى بكل شيء. انت شو رايك بالترند اللي بيفرض نفسه على الساحه الفنيه؟
3: هيدي موضه جديده. ترند موضه يعني هي موضه جديده مفروض نحن يعني نعترف فيها.
0: نعم.
3: ونقر انه في صرنا بمكان تسويقي آخر غير اللي نحن بنعرفه اللي كان من 20 سنة ولورا ومن 15 سنة ولورا. نحن صرنا بمكان آخر. طريقة التسويق طريقة الانتشار طريقة تفاعل الناس مع العمل صارت بمكان آخر غير الماضي. طبيعي الدنيا عم تتقدم التكنولوجيا عم تفرض نفسها وعلينا أنه نحن نتماشى مع هذا الموضوع. لكن الرقابة بطل في رقابة على هيدا الدومين. بطل في رقابة صارت الرقابة ذاتية وأخلاقية. كل حدا لازم يراقب حاله بحاله ويراقب ذاته بذاته ويستعمل أخلاقه لأنه في محلات كتير بنفقد الأخلاق خاصة على السوشيال ميديا وعلى المواقع على الانترنت. في شيء زبالي يعني صراحة سوري على الكلمة بين هلالين بس كمان في شيء جيد وفي شيء حلو وبيستاهل أنه ينحط الضوء عليه.
0: استاذ نزار اغنيات كثيره من كلماتك حصدت جوائز على مر السنين يعني 26 سنه دائما كان عم بيكون لك حصه بالجوائز. السنه اذا طلبت منك تقدم جائزه لافضل اغنيه لبنانيه اي اغنيه علمت فيك واثرت فيك؟
3: السنه هيدي في اكثر من عمل صراحه ما فيني يعني اذا بدي اقول عن عمل بحدد
0: من اجودهم
3: بكون انا بكلف النائب يصوت عني
1: لا نحن قيل لنا انه ممنوع نحن نقول شيء قبل 5 شهر.
0: طب بنسمي كم وحده
3: بكره بخمس الشهر بنعرف.
1: صحيح
3: بنعرف ان الله.
0: بس اي نوع اقرب على قلبك قل لي.
3: الغنية اللي فيها روح لبنان الحقيقية الغنية اللي بتشبهنا
1: أحسنت.
3: اللي بتشبه لبنان
0: كمان اللي بتشبه كلماتك
3: بتشبه
0: روحك
3: المجتمع اللي نحن ربينا عليه.
0: نعم.
3: مجتمعنا اللبناني وأخلاقنا وحياتنا وتقاليدنا وعاداتنا ومفهومنا للحياة كلبنانيين. اللبناني هو شخص مميز. هذا البلد فيه روح ما بتشبه ولا بلد بالعالم. هذه الروح اللي عندنا بلبنان لازم تكون كمان موجودة بأغانينا وأعمالنا الفنية.
1: تسلم
0: ميرسي كتير على وقتك وإن شاء الله بنربحك مرة تاني بالستوديو. شكرا لجهودك كمان اللي بذلتها على طيلة هالأشهر الطويلة مع الميركس دور. نحن بيشرفنا أن يكون شاعر كبير مثل حضرتك من أسرة الميركس دور.
3: شكرا لكم تحياتي لك ولضيوفك.
0: منشوفك بخمس الشهر بكازينو لبنان.
3: أكيد بكازينو لبنان.
0: ميرسي استاذ نزار. شكرا.
3: الله معك.
0: رح نتابع بعد هالوقفة مع الشاعر نزار فرانسيس وبدي أسألك ستريم كمان أنت عمالك حصدوا كتير جوائز. شو بيعني للكاتب انه المسلسل ينجح انه ممثل من ضمن مسلسله كمان يمسك التروفي الميركس؟ قدي بيعني لك هالشي وقدي حضرت حفلات كنت موجودة ولمستي هالتواصل بين اللي عم بيربح بين حضرتك بين شركة الانتاج وصوفي لي هالمشهد؟
2: طبعا مشهد يعني خاص واستثنائي بيكون يعني عادة لأنه تعرفين إنه الأعمال العربية تحظى فقط بجائزة الممثل والممثلة، يعني ما بتحظى ببقية الجوائز، بس هذا بحد ذاته هو يعني بيقول إنه العمل وصل، إنه العمل تقدر، إنه العمل انحب، وهذا بحد ذاته يعني ممتع وجميل وبيرضيني كتير. يعني أنا من وقت ما كنت بسوريا يعني كانت في لي أعمال أخذت بالريكس دور
0: صح،
2: ويعني
0: فينا نذكرها إذا بتحبي.
2: في رسائل حب والحرب النجمة سلافة وخرجي، ذكريات الزمن القادم النجم جمال سليمان، لما أجيت على
0: بالأعمال المشتركة
2: لما أجيت على لبنان بلعبة الموت، أخذ النجم عابد فهد والنجمة سيرين عبد النور. هلا ماني متأكدة بذاكرة الجسد في جائزة إذا كانت أخذتها، يعني ذاكرتي ما عم تسمح لي. أمل بشوشة وهيك يعني حلوين
0: أكيد حلوين بيعطوا دفع للكاتب، حتى لو مش هو أخذها يعني بإيده العمل ككل أكيد. والممثلين لما بيتقدروا
2: هو تقدير للعمل كله، لما انت بتقدري صح. عنصر من عناصره فانت قدرتيه كله.
0: استاذ عبدو شو اهميه التكريم، كونك حضرتك هلا نقيب الفنانين المحترفين بلبنان، شو بيعطي دفع للفنان يلي عم بيعاني من كتير من الامور المتعبه هالايام مثل كل اللبنانيين، بس الفنان لانه كتير حساس، لانه شغلته كتير دقيقه، شو
1: بيعطيه
0: التكريم؟
1: قلت انه الفنان حساس حقيقة هيك، وهيدي خلينا نسميها المصلحة. بس يصير في حوادث أمنية بالبلد للأسف، أول ناس بتنضرب وآخر ناس بترجع بتقلع. وهون بدي أعطي كريدت للأخوين حلو قديش مصرين مسابرين على هذا العمل، لأنه أجلنا مرتين نحن الموعد تبع الميركس دور. رجعنا هلأ لسانك إن شاء الله ما يصير شيء من هلأ لوقتها ونضطر
0: إن شاء الله بإذن الله
1: الفنان حساس كتير ما في شك. التكريم بيعطيه دفع طبعا وقوة لحتى يقدر يكمل، ومن هالمنطلق هذا أنا كنت يعني من اللي ما بحبوا يتكرموا. كل ما حدا يقول لي بدنا نكرمك قل له ما بحب يتكرم، خلي الأعمال تنزل، الببليك هو اللي بيكرم الفنان لما بيعمل أعماله. تصوري بين مثلا كلمات وبين كن صديقي لماجد الرومي مثلا،
0: يا سلام
2: أعمال خلدي عن
1: جد، كلمات للصديق الله يرحمه إحسان المنذر، أخذت 2 بلاتينيوم وكون صديقي أخذت 3 بلاتينيوم. أنا بالنسبة لي هذا التكريم، يعني قديش باعت بالهيدا وقديش كرمت ماجدة من خلال هالأغنيتين هيدول المهمين، فبالأخص كون صديقي لأن من ألحاني. حتى
0: رائع.
1: التكريم ولست يعني الشاعرة سعاد الصباح يعني ما فينا ما نذكرها
2: دكتورة سعاد الصباح،
1: فهذا التكريم هو الببليك هو اللي بيكرمك أكتر شيء. لما تعملي حفلة بتروح كل هالناس بتحضرك بتغني الأغنية من أولها لآخرها بدون ما شو في أحلى من هيك، هذا التكريم أنا بالنسبة لي. هلا الميركس دور طبعا بيزيد هالشي يعني للناس، خصوصا هو صار هلا موقع الثقة قدام كل اللبنانيين وكل العالم العربي، فإذا هيدا بيعطي دفع قوي للفنان لحتى يكمل ويتابع عمله ويعطي إبداعه للناس.
0: شو أبرز المشاكل عم تشتغل عليها هلأ بالنقابة؟
1: شوفي بالنقابة مشروع منه هين أبدا كنقيب هلأ، يعني بعد نقيب جورج الهوب
0: وليه اللي أطعوه وجه له كمان تحية
1: طبعا. كنقيب في مشاكل كتير كبيرة، نحن عم نتعاطى مع وزارة الثقافة لأنه هي الوزارة اللي وصية على النقابة بشكل انه نقدر نحمي حقوق لهالفنانين اللي عنا. نحن عنا 8 قطاعات مش بس فنية، يعني مش بس مطرب ومؤلف وملحن وسيناريست وسينوغرافيا ورسم، يعني من جميعه. منا هاني 800 عضو نحن بالنقابة، انك تقدر تحافظي على هالمسابرة والمتابعة. أنا كان بهمني كتير إنه لأنه نحنا نقابتنا الوحيدة اللي فيها كل هالقطاعات وفيها كمان صندوق التعاضد اللي كمان صحة الفنان هي اللي بتهمني.
2: أي أهم شيء.
1: وأنا بهمني كتير إني حافظ على هالفنان اللي معنا بالنقابة صحته نهاية الخدمة تبعيته. هذا اللي أكتر شيء هلا.
2: وما بعد نهاية الخدمة.
1: وبعد نهاية الخدمة.
0: كمان بحب نوه بموضوع. بلشت فيه الميركزار مع الأخوين حلو مع الكوميتي أنه بمبادرات فردية كانوا كمان الأخوين الحلو مع المجموعة الكبيرة من الأشخاص اللي بتهتم بالأورجانيزاسيون تبع الحفل كانوا يروحوا لعن الفنانين الكبار يسألوا عنهم يعطون تكريمات عندهم مرضى يكونوا بحاجة ل
1: هلا نحن عم نعمل هيدا الشيء كنائب أنا وكهيئة مكتب بحب وجه تحية لهيئة المكتب اللي كتير مهتمين بهذا الموضوع ونروح نكرم هالناس هيدولي نقدم لهم شيء من اللي نحن قادرين نقدم لهم إياه. عندك النائب السابق اليوم هو أمين هو نائب الرئيس يعني نائبي أستاذ محمد إبراهيم الممثل الكبير طبعا. وعندك توني حداد اللي هو أمين السر وفادي سعد اللي هو أمين السندو هذه هيئة المكتب اللي عم تشتغل
0: أنا
1: بوجه لهم تحية للست شادية كمان النقيب السابقة شادية دوغان عم نهتم نحن بهالناس الكبار هيدولي لكن بتعرفي ما منخلي اليمين تعرف شو عم تعمل الإيد الشمال هيدا منخليه ضمن
0: هيدا واجب علينا كلنا كفنانين وكأفراد كمان
1: هيدي واجباتنا نحن فصندوق التعاضد هذا اللي اليوم أكتر شيء أخذ تقل مني أنا لحتى نقدر نقوي أكتر من مكان هو قوي نقوي أكتر وندعم هالفنان اللبناني
0: إن شاء الله تتوصلوا ل يعني تحققوا كل شيء أنتوا حاطينه كبلان ويتحقق بالحقيقة
1: شكرا
0: بدنا نرجع نتوقف مع بريك تاني وبنرجع مع بودكاست دور مع النقيب والمايسترو عبد المنذر والكاتبة الرائعة ريم حنا منورين استوديو أغاني اليوم
2: نورك
0: لحظات ونرجع
4: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: فيلم ريكس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
0: ورجعنا معكم ببرنامج بودكاست دور مع مي زيادة.

0: قد ايه محظوظة اليوم انه انا معي عبدو بالستوديو استاذ عبدو منذر ومعي على التليفون هلا عبدو الحسيني زميلنا كمان بالميركس دار بلجنة التحكيم بقى شو بتحب تقوله اول ما نبلش قبل ما نبلش شو بتحب تقوله لاستاذ عبدو منذر عبدو الحسيني قبل ما نرحب فيك مباشرة
1: اول شيء فخر يعني نتلاقى اتنينات مش دايما متلاقى دايما مشتاق لبعض اصدقاء من 86 87 بعتقد شغلين مع بعض بمركزين لبنان مع مجد الرومي ومتلاقى مرات للتانية بس دايما في اشتياق لانه مش دايما متلاقى
2: تسلم يا عبد
1: تحية للجميع
0: يعني الميركس دار رجع جمعتكم سوا
1: هو دايما مجموعين بالقلب بس المراكز دور جمعتنا فيزيكلي
0: ما زالكم تانيتكم معنا هلا بدي اسالك عن لقاءات اللي كنت تصير بالميركس وعن هالتجربه الجديده على عبدو الحسيني لما انا جديده عليه التجربه الموسيقيه ابدا انت وين ما كان بكل لبنان بكل الاحتفالات بس حابه اعرف يعني انطباعاتك عن هاللقاءات اللي كانت تجمعك بهالعدد كبير من الاختصاصيين بشتى المجالات الموسيقية بالاجتماعات
1: لأخبرك بكل صراحة عن الاجتماعات أنا من زمان مثل ما قلت تابع كل الأعمال الفنية وحتى الميركس دور انطباعهم من أول سنة بلشوا بس يا تيكتينج يا كبشتغل بالإنتاج شيء أول مرة بكون باللجنة
0: نعم.
1: وبعرف وبحس قدي في شغل ما كنت صراحة حاسس أبدا مع أنه كنت قريب من منهم دايما بس ما كنت أعرف هلقد فيها شغل هلقد فيها مسؤولية أكثر من شغل يعني
0: جدية بالانتقاء والاختيار يعني
1: 100% صراحة أبدا أنا كنت فكر أنه لا أنه أكيد اللجنة بتنقي في تأثير بتير من برا أما شيء بس طلع لا يعني كل شخص منا عنده البرسونال فيدباك انطباعه الخاص مجبور يحطه بكل شغله وما بيتاثر بالثاني لانه نحن عم ناخذ هالقسامه نشتغل برا بنحضر كثير نرجع متلاقى واللقاءات كنا بس كل مره ينزل العدد بس كل شخص بعبر عن العدد يعني عن رايه الخاص والعدد كان ينزل من 100 ل 80 ل 50 ل 20 بس كل مره ننزل عدد واللجنة والمنظمين بيجمعوا الاراء تبعنا اما الاوراق تبعنا ما كنت متخيل هذا حتى في
0: هلقد في التراسيون هلقد في اكيد في يعني بنحافظ على سريه التصوير
1: في سريه
0: بالتصوير
1: لانه حتى الاسامي ما بنحطها على الورقه بس نقدم اما نقول شو نقينا
0: كل عضو بلجنه التحكيم له كود وبيعرف الكود هو يعني عن جد في سرية وحلو انه كلكم اختبرتوا هالشي لانه بينحكى كتير بالكواليس عن امور ابدا مش صحيحة ونحن بيشرفنا انه معنا هالاسماء الكبيرة باللجين لحتى يعكسوا كل هالتجربة للعالم برا من خلال عملك استاذ عبدو الحسيني كونك مدير عام ورئيس مجلس ادارة تيكتينج بوكس اوفيس كل المهرجانات اللي بتصير بلبنان يعني بياخدوا تيكت من عندكم وبتعرفوا تقريبا نوعية الجمهور اللي بتتهافت لتحضر المهرجانات والأعمال اللي بتصير بمحلات ان بلينير أو بكازينو لبنان أو بغير محلات من خلال هالخبرة طويلة بهالمجال كيف بتلاقي ذوق الناس الجمهور العادي تغير من سنة لسنة أو مين اللي عم بيتهافت هلأ على الموسيقى على المهرجانات ومين أكتر فنانين بتلاقيهم عندهم جمهور عريض
1: أوكي سؤالك متشعب
0: كذا
1: طويل نبلش بكم شغلي هلأ بخبرتي مع المهرجانات أكيد كل منطقة تتميز أما كل مهرجان له طابع لأنه أنا مثلا بشتغل مع مهرجانات مثل بعلبك أما بيت الدين أما شبيل أما الأرز يبقى عندهم طابع أكيد وعندهم ببليك خاص لهم وفي مهرجانات إذا بدك أنا أكيد نسيت سمع كذا حدا من أهدين أما مهرجانات كبيرة دولية.
0: نعم.
1: في مهرجانات اللي بنسميهم المناطق، طبعا نسميهم مهرجانات الضياع، هي مهرجانات المناطق مثل أهمش، مثل أرطبة، مثل عمشيت، مثل هود
0: اللي بيعملوا حركة
1: كتير كتير كبيرة.
0: نعم.
1: وهو عندهم غير سوري
0: عم بقول الضياع اللي عم تشتغل على
1: مظبوط
0: وعم
1: يعملوا مهرجانات كبيرة. عم بكون الحضور 3000 و 4000 شخص حتى 5000 أوقات، مش إنه عم بكون إنه مهرجان ضايعة 500 شخص أما بس سياحة، بالعكس عم بكون التقنيات اللي عم يستعملوها إن كان مدرجات أما صوت أما إضاءة أما الإعلانات عم بتكون ستاندرد كثير عالي. هلا كيف بيتغير الذوق؟ الذوق بيتغير حسب المناطق حسب المهرجانات. المهرجانات الدولية الكبيرة كان بتستقطب ناس بتحب الأعمال الفنية الدولية، يعني فنانين أجانب وفنانين أكيد لبنانية طبيعي وأعمال أجنبية. المهرجانات الضيعة إذا بدنا نسميهم الببليك تبعهم هي لبناني 90% لبناني، أما 10% بس الأكثر اللبنانية العايشين.
0: قصدك الموسيقى التقليدية يعني والفولكلورية اللبنانية الأصيلة هي اللي بتجذب أكثر الجمهور؟
1: جمهور الضيعة إيه؟
0: نعم.
1: لأنه هن حابين يسمعوا هالغنية اللبنانية، المشتاقين له يسمعوا
2: دبكة دبكة دبكة يا عبدو الدبكة. إذا ما في دبكة بالسهرة طبعا المهرجانات الضياع ما في حفلة
1: 100%. فبتغير الجو 100%. وهلأ السنين الأخيرة للأسف لأنه ما عم بكون في بسبب الوضع الاقتصادي والمالي والأمن ما عم بكون في بقى كتير مهرجانات، أخف العدد، الببليك شوي صار الأهالي عندهم حذر، عندهم هم الاقتصادي، عندهم هم يكون الأولاد بأمان، هيك صار أعمارهم صغيرة اللي عم تظهر أكثر هلا، عشان هيك بنلاقي في شوي هجوم على هالمسميهم التين ايجر أما عمرهم عشرينيات عم بروحوا على غير موسيقى شوي
3: جنزي،
1: هن اللي عم يظهروا أكثر، الأهل صاروا
0: عم بتقول لك الستريم جنزي
1: مضبوط 100% 100%. فمشان هيك تغير الذوق، اكيد ذوقهم ما كثير بهمهم الغنية الأصلية، غنية اللي فيها اللحن المضبوط 100%، اما الكلمات العظيمة
3: بس يكبروا
1: استاذ عبدو بوافقني الرأي اما لا يعني بالشغلة
2: معك حق صحيح.
0: استاذ عبدو كمان بدي اسألك السنة تنرجع الميركس دار، اي كاتيجوري اكثر شيء بالاغنية عامة هيك كنت ميال لها؟
1: هلا انا بسبب
0: او الفنان يعني الكتير هيك
1: فنان بدي يكون عم اذا عم طمي حدا بكون يمكن عم
0: ما رح اقدر اليوم اخذ منكم ولا
1: هلا انا بقول لك مثلا استاذ وائل فوري اكيد السنه كان نجم الحفلات
0: صحيح.
1: اللبنانيه لانه اول شيء بدون ما نخبي انا كتيكتينج اكبر حفله كانت عدديا ونجاحا والناس كمان الفيدباك كمان الناس وقت خلصت اما بعدين
0: على يومين كمان
1: كام يومين كانوا كتير مبسوطين.
0: نعم.
1: ومشان هيك بقول لك بتسمي هيك هلا ما مش انه الفنانين الباقيين ما عملوا، في فنانين باقيين عملوا 10 و20 حفله
0: صحيح.
1: مع برغم الوضع الامني بس انه كجماهيريا وك اخذت اكثر شيء ضجه فنانيه حفله الوقت.
0: أكيد نحن منحيي نجم وائل كفوري اللي كمان حصد جوائز عديدة من الميركس دور، ومنتمنى الحظ للجميع، ومنتمنى نشوفك بخمسة سبتمبر على مسرح كازينو لبنان لتسلم التروفي للفنان اللي بيستحقها. وكمان بحب أقول لك شكرا لأنه عطيتنا من وقتك، وشكرا لأنك اشتغلت بجدية كل هالفترة مع اللجنة الكريمة بالميركس دور. بتحب تقول شيء لأستاذ عبدو ولا ستريم؟ رح اترك لك الكلمة الأخيرة لإلك أو للدكاترة ما بعرف.
1: أنا لا بدي أول شيء أعتذر، قلت لي رح كون على الهواء على الخمس الشهر عم بقدم جيزة، أنا ثاقبت بارتباط قديم.
0: نعم.
1: عندي سفرة عائلية يعني مش هناك ما حقدر كون، ووقت عينوا بتاريخ الحفلة ما قلت لهم دغري لأنه ما كان بدي يزعلوا الدكاترة، لأنه أنا حابب كون خاصة الأول سنة أنا عضو معهم، فالسنة ما حقدر كون خمس شهر بلبنان بس أحضرها لايف أكيد. بدأت يعني أقول لهم بالتوفيق إن شاء الله كل أمالهم وكل تعبهم للجنة ولا الدكاترة وأكيد كل الناس اللي معهم يتكافئوا وتطلع حفلة ناجحة مثل كل سنة ويضلوا مستمرين سنة بعد سنة بالنجاح.
0: استاذ عبد الحسيني شكرا على وقتك. منتابع الحلقة مع النقيب عبدو منذر ومع ستريم حنا. الوقت عم بيمرق كتير بسرعة معكم. حابة أعرف منك ريم لما عم بتقرري حاليا مثلا تكتبي سيناريو لمسلسل ببالك، شو الاعتبارات الجديدة اللي عم بتحطيها قدامك لتجذبي فيها شركات الانتاج اللي صار عندها متطلبات مختلفة عن الأول، والمنصات وكل هالقصص يعني عم تتماشى مع أمور جديدة بطلت كلاسيكية؟
3: أنا دائما بسمي حالي old school. فالمتطلبات طبعا تعرفي صارت تغيرت، آلية الكتابة، ورشات كتابة إلى آخره. أنا ما عرفت فوت بهذا، يعني ما بعرف أكتب غير مع حالي يعني. بس أنا أحيانا بعمل ورشات تدريب يعني، فبقول لهم للمتدربين إنه وقت بتكون تكتبوا بيسموه اللوج لاين اللي هو خط سطرين تختصري فيهم الفكرة اللي بده إياها المنتج.
0: صحيح.
3: طبعا أهم شيء للمنتج ما يبين إنه مكلف العمل بيهرب. بقول لهم بتكون تعملوا قصة حلوة بطل قوي مع يعني عراقيل، ولازم يكون في سر بهاي القصة لحتى الناس تتابعه. بكل بساطة هيك يعني بالخط العريض.
0: برأيك شو أكتر مواضيع هلا عم تجذب شركات الإنتاج؟
2: طلع الخيانة.
3: هلا تكررت الحقيقة يعني
2: صارت معروف.
3: ما بعرف بصراحة، بس أنا بكتب اللي أنا جعبالي بصراحة يعني.
0: اللي بتحس فيه. ما بتتأثري بموضوعات يعني كتير؟
3: هلأ مثلا ممكن ينقلي بدنا الممثل الفلاني والممثل الفلاني، هي عم تنقل دايما. بس أنا بركب الإطار اللي هن بدون يكونوا فيه.
0: نعطيك ألف عافية.
3: شكرا
0: أستاذ عبدو. سرقنا الوقت وحكينا يمكن على أمور كتيرة، بس بحب أعرف من حضرتك كونك نقيب حالي وكونك مايسترو رفق كبار العمالقة يلي رفقوا الميركس كمان كما قلت بالمقدمة ست صباح
2: وديع
0: الصافي استاذ روميو لحود كل هالكبار رفقتن ورفقت الجيل الجديد، برأيك الفنان اليوم لشو بحاجة لينجح؟
2: حلو سؤال صعب. سؤال صعب كتير. بحاجة لثلاث أشياء. أول شيء يكون صادق مع حاله، يعرف الهدف اللي رايح عليه 100%. بحاجة لأنه يكون عنده حواليه جماعة توثق فيه ويعطي من كل قلبه ومن جواته. ثلاثة بده شركة إنتاج. شركة الإنتاج هي شغلتها إنه توزع، يعني شركة توزيع أو إنتاج أو ليبل نحن بنسميها. ليش؟ لأنه أي عمل مهم إذا بقي بالجرور باستوديو ما بيوصل، بدك ناس توصل لك. وفي ثلاث عناصر يلي مهمة مثل ما حكينا، الكلام واللحن
0: الأداء
2: والمؤدي، وبيجمعون هالأرانجمان والستوديو والماسترينج وكل هالأمور. هيدول بتغلفهم لأنه هي بتعطي كمان الجو الحلو. إذا اجتمعوا هيدول العناصر بيوصل. وإذا بدك الخفة تبع الغنية الحقيقية فيها الكلام سهل الممتنع، الموسيقى السهل الممتنع، توصل دغري من القلب على القلب.
3: هيدا المطلوب.
2: طبعا الاستمرارية تبعها يحن الأغاني اللي استمرت هي طالعة من القلب ومن الشعب، من قلب الشعب. يعني خدي زيادة الرحباني بخبرك عن الأشياء الواقعية اللي
3: الحياة يعني المعيشية الحياة.
2: مشان هيك بعدها مستمرة حتى كل الأغاني القديمة، يعني الصبوحة ودع الصافي وفريمون وهبي وكل هالعمالقة هيدول أغنيون بعدها ماشي. الست فيروز اليوم ما فيك ما تسمعيها لا بكرة ولا ظهر.
3: على فكرة بتصير عناصر درامية أحيانا مندخلها بالدراما، يعني مثلا مثل هلا لما قلت ست صباح مثلا جيب المشوس يا عبود مثلا أم دخلتها بعمل هيك لايت كوميدي مثلا.
2: لازم تحكيني أنا عبود لأنه شوفي في مثلا أغاني مرقت على طول. هلا مثلا في شركات عم تعمل فيلم ما قالوا لي وين بس بأوروبا مستعملين أغنية ابحث عني لماجد الرومي اللي هي لحني أنا
3: حلو.
2: وكلمات الشاعر الكبير أنسي الحج. فشوفي بياخدوا مقاطع بحطوها بهالدراما اللي بهالمسلسلات هيدولة، وهذا شيء بتغني العمل كله.
0: أكيد كل شيء معمول بحرفية وببساطة وبحب بينجح.
3: وهي عملية متكاملة على فكرة، يعني طبعا. الفن الكتابة مع الموسيقى مع اللحن مع الكلمة الحلوة بيعملوا عمل راقي.
0: أكيد سرقنا الوقت وخصت الحلقة. بدي أتشكركم باسم دكتور فادي ودكتور زاهي على جهودكم وعلى متابعتكم وعلى حرصكم أنه تعطوا آرائكم وخبرتكم الطويلة بهالمجال لنطلع بنتائج عن جد مشرفة. بدي أترك لك الكلمة الأخيرة لإليك وكمان لنقيب، شو بتحب تقول بختام على الحلقة؟
3: أول شيء شكرا لك على هذا اللقاء الممتع الحقيقة.
0: مرسي.
3: كتير بحب أشكر الدكتور زاهي والدكتور فادي، أول شيء لأنه يعني كان إلي شرف فعلا أنه يطلبوا مني يكون باللجنة. ثاني شيء على هذا الشيء اللي عم يعملوه ما نو قليل أبدا أبدا، يعني هاي مبادرة فردية تساوي يعني نشاط في دول ما بتقدر عليه أحيانا.
0: صحيح.
3: فهنن فعلا منارة بهذا الموضوع، بشكرهم من كل قلبي ودايما إن شاء الله يستمروا بهاي الأفكار الحلوة المضيئة اللي دائما بتمتعوا فيها.
0: وأنا باسمهم بشكريك ونقيب شو بتحب تقلون؟
2: أنا بحب قلون للدكاترة حلو استمروا، لأنه الاستمرارية هي النجاح. أهم شيء تستمروا، لبنان بحاجة لإلكم. انتو موقعكم مطرح الوزارات اللي هن مش قادرين يعملوا حتى هذه الامور. ونحن هلا بوطننا الحبيب اللي مارق فيه صعوبات كبيره. شكرا لكم انه حطيتوا ثقتكم فينا، ونحن ان شاء الله نكون على قد الثقه.
0: شكرا لحضوركم، وشكرا للمستمعين والمتابعين على قناه يوتيوب الخاصه بالميريك ستور. ومن لكم انه موعد جديد ببودكاست ستور قريبا على هوا أغاني أغاني وصوت كل لبنان.
4: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

الموسيقي المميز بانتظاركم لمهرجان شتنعور 2026.

بدر، مرحبا يا أحلى مستمعين بالعالم كله، اشتقت لكم كتير كتير. طمنوني عنكم، كيفكم؟ كيف كان نهاركم؟ وكيف قضيتوا العطلة مبارح؟ قبل ما نبلش خبروني مين اشتقل مبارح؟

من ولعانة بلشت هلا يا جماعة. ما بعرف حدا غيري حاسس انه الايام عم تركض ركض يعني شوي شوي علينا عن جد ما عم نلحق عليها.

يعني عن جد على السريع منكون بعدنا مخلصين من الويك اند, منلاقي حالنا فجأة عم نحط بلانز للويك اند اللي جاي. وين راح الوقت يا الله, وين كيف قطع هيك بسرعة؟ عن جد الأيام عم تمرق بلمح البصر, فاستفيدوا من آخر أيام الصيفية ورقهم يخلص الشوب. أنا بقول بس بقول لهم مش بس أيام الصيفية تخلص كرمال الشوب, أيام لننهد نقعد نرتاح ببيوتنا, أعراس, عزايم, عشوات, أعياد ميلاد, بارتيز, وكله outdoors. يقبروني يا حبيبات قلبي, بتشلي ما بتشلي, بتزرزب ما بتزرزب, اخر همهم, مهم هن بدهم ينبسطوا.

0: أول شيء عملته أول ما وصلت على الاستوديو سألت كيف بسألكم لألكم كيف كان نهاركم وشو عملتم مبارح. نفس السؤال سألته لكل الأكيب. سألت دي جي دي دروب، لورا، محمد جابر، مايكل، ميكا من قعيال، نسيت حدا اللي ما لحقت أسأله لأنه عم بيصور بجبل لبنان. فرح نبلش هيك بأول فقرة سريعا قبل ما نستضيف دكتور أنجي كسابي.
1: فيك تنق
0: مثل ما عودتكم كل نهار أربعة منبلش بفقرة فيك تنق، لا تفضفضوا كل شي بقلبكم هيك الأربعة بنص الجمعة، بتهروا كل شي، بتنقوا وبتنطلقوا بطاقة إيجابية لبقية نهاركم.

بلش أنا شو عملت مبارح. مبارح كانت بأمسية شعرية للشاعر علي المولى, وكان في حضور كبير من الفنانين الإعلاميين الممثلين الشعراء, يعني من جميع الملحنين. فبس بدي أحكي كلمة عن علي المولى, بدي أقول قديش هالإنسان ما في مثله اثنين, بسرعة بديهته, بطريقته, بإلقائه, بالكاريزما اللي كان فيها على المسرح, ضحكنا وبكينا فعلا. يعني بدي أقول علي المولى you're number

0: واتسابيتكم. أول واتساب من عبد الله الكوراني من عكار، تحياتي لإلك يا عبد الله وعلى كلامك الحلو هالغزل الراقي. كمان عم نسمع كريستينا
1: عاني مع ليلى سميني وغني صباحك ومدارك وعلواني اشتقت لك كارولاتي كل بسلم عليك ويوسف كمان
0: يا حياة قلبي وأنا اشتقت لك قد الدنيا واشتقت لهم كتير كتير كتير مش شوي.
1: هاي غدودة والعيني ولك أي امبارح كان نهار طويل لله الحمد لله رجعتي لنا يا رولا مين ما بيشتاق لك ولك الدنيا كلها اشتقت لي كل أوضة بالبيت عنا مشتاق لصوتي أنا بضوي الراديو بعليه على الآخر تحس في حدا معي حبك قد الدنيا كلها ويلا احنا معك على السمع حبيبة قلبي
0: حياتي يا غدغودة. شوفي أنا شو اشتقت لكم. هاي يا رورو ومس يو موديلك جمالك I love you I love you more لنلونا حبيبة قلبي. كمان عم نسمع مجد
2: يا هلا ميرونتي يا هلا يا هلا تحياتي لكم الكن يا رون مشتاقين لك امبارح ويلا احنا على السمع والكمباك وناطين حلقة اليوم تكون أكشن كنا سوا يسعد مساكرون لأني كل الجميع ماتش لاف والله يا رولاتي شعيري كتير كتير طبعا والله أنا كان عندي شغل شد خامرك أنا كان عندي شغل وحديث على الإذاعة مرح بعد الظهر نسيت إنه كان فرصة بس سمعنا الإذاعة وهيك وشد خامرك ماشي الحال يلا مهم إنه اليوم أنت معنا.
0: مرسي يا مجدلينة يعطيك ألف عافية. كمان عم نسمعك
3: أحلى بونسوار وأحلى مساء لرولا.
0: بونسوار بونسوار يا إلي
3: يعطيك ألف عافية يا رولا نورتينا ونورت الإذاعة
0: يخلي لي قلبك يا إلي. الإذاعة منورة بمحبين بوجودكم أنتو على الساعة خمسة بتشرقت الإذاعة
1: نورت نورت بونسوارك رولاتي
0: بونسوار يا نجوتا
1: يلا عشنا ورجعنا سمعنا الصوت الحلو الحنون يلا على السمع نحن على السمع مع مواضيعك الحلوة اللي بتضحك اللي بتسلي اللي بتفيد

0: الحمد. يلا على السمع رولاتي.
1: حياتي نجوتاتي كمان كاتيا.
2: والعيني والعيني وديلك وألواني كغلاتي. هذا الشارع عن جد عن جد كتير كتير كان سريع. بس تموز كتير كتير بطيء.
1: سريع سريع جدا جدا. انا على الاكيد بس ما رح اقول لك احسن ما تشوفي حالك علينا. جورج دو باري بونجورك رولا ميسيو يا جورج. اي ميسيو مور مور. اشتقنا لهالصوت الحلو.
3: بونسوار ولا بونسوار ولعاني ولعاني ان شاء الله يا رب ما بتتاخر بقى الشتويه وهيك عم بورد بس بلا ما تعدي مبكير وبلا عواصف ورعد وبرق ان شاء الله ما يجوا لعنا هول العواصف اللي برا اي من الايام برا
1: ان شاء الله يا الي ان شاء الله تكون هيك خفيفه نظيفه هالشتويه.
4: هاي رولاتي يعطيك العافيه. ما في لزوم تسألي إذا اشتقنا لك ولا لا رولا لأنه معروف شو الجواب يعني. وبالنسبة للسرعة بالأيام بالعن جد مش طبيعي شيء مش معقول يعني. ما بتبلش الجمعة إلا ما بتخلص يعني. ما عم نلاحق ويكأندات وكب مصاري.
1: ما هيك ما هيك يا برهوم هيدا قصدي يعني مش معقول ركض بركض. ما عم نحس بالأيام عم بيمرقوا كتير بسرعة وهيدا الشيء هيك بيبعت لك هم يعني. أحلى مساء كتير شوب ما طلعنا من البيت. اشتقنا لك كتير. تحياتي لكم جميعا. أتينا حبيبة قلبي أنت. سالو رورو. أنا أتي على بيسين أفك لا فامي. نيكولا أن فرانسي أجوردوي. بون أبخيميدي. سالو نيكولا. بون أبخيم. كمان عم نسمع أفرام.
5: بارح مرة نهار عادي كان في كم شغلة بالدار عملتهم ركض بركض. بعد الظهر ضربني الزهايمر. حسيت حالي نهار الأحد وعم بحكي بالبيت عم بقول يلا بكرة التنين. قالوا لي نو شو التنين بكرة الأربعاء. هيدك بلاش تطيع. المهم بدنا ننق اليوم يلا رح ننق. ما بعرف على شو بدنا ننق بس هو لازم ننق. كيف عم تركض هالأيام مزبوط كيف عم تركض. يلا على السماء. على فكرة بدي نق على بطارية السليلات. ما بعرف ليش هالبطارية ما عم تضاين كتير بقى. إذا ما جات سمعت الصوت اليوم بكون تليفوني سكت أذان. هاي أول مرة.
1: يعني معقولة كتير يمكن قد ما عم تمرق الأيام بسرعة بطارية عم تفضى أسرع.
6: رولاتي بني موديلك وألوانك. بتصدقي عن جد وما عم بالغ انه انا بضيع اذا انا بدور السيارة الصبح ما بسمع صوت شربول وعشية لما فل من الدوام الشغل ما بسمع صوتك. في شي غلط بحس انه لا انا معودة بتصبح وبتمسى فيكم.
1: يا حبيبي قلبي
6: احلى عالم
1: احلى عالم يا ام تاليا يا سالي يا حياتي بوسك انا. وعن جد انا بشتاق لاصواتكم بستفقد لكم يعني. بحس في شي غلط اذا حدا منكم هيك قفل نهار نهارين بصير بسال شو في وينون. سموره
7: بونسوار ولا بونسوار.
1: بونسوار يا
7: انا ما عرفت انك معايده.
1: ليه ما سمعتيني؟
7: الساعه 5 يا عمي شو القصه؟ ليه ما رولا بعد ما سمعنا صوتها بالاخر عرفت انه عيد ينعاد لا يكون. واليوم نطرناك وعم نسمعك منحبك
1: يا حياة قلبي يا سمورة. يا سمورة بس يكون في عيد رسمي بلبنان ما بيكون عنا حلقات. شو منعمل؟

0: بدي ارجع اذكركم لكل اللي انضموا لنا هلا، اكيد تحياتي لهم اللي كلهم عم يسمعونا من كافه المناطق اللبنانيه، واهم شيء كمان اللي عم يسمعونا من برات لبنان عبر ابلكيشن اغاني اغاني. بدي اقول لكم انه بعد البريك رح نستضيف دكتور انجي كسابي لحتى تفسر لنا اكثر، تحكينا اكثر وترد على كل سؤالاتكم اللي ما لحقنا الاسبوع الماضي انها ترد عليها. سو رح تكون معنا، حضروا اسئلتكم، وبعد البريك بنستضيف دكتور انجي كسابي. بريك وبنرجع.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية. بريك وبنرجع.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد با.

0: كليو هو الحليب.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
0: La أول مرة Live TV Remix. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

تواصلوا مع رولا شميلي ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01 322 1000.

0: رجعنا معكم مستمعينا، ومثل ما قلت لكم قبل البريك رح تكون معنا دكتور أنجي كسابي لحتى نحكي بكتير مواضيع صحية بتهمكم وتجاوبكم على الأسئلة يلي عندكم إياها، اللي كمان سألتون إياها الأسبوع الماضي بس كانت فلت ما لحقنا نجاوبكم عليها. هلو دكتور، نورتين اليوم.
1: نورة فيك
0: دايما. عن جد انبسطت كتير انه قدرت هيك شو احصل على هالقعدة التانية معك.
1: ده انا محظوظة انه انت اللي عم بتحاوريني
0: حبيبتي. هيك جمعة الماضية كانت سريعة كتير وفي كتير مستمعين حرام كانوا عم بيسألوني أسئلة ما قدرت جاوبهم عليها طبعا لأنه كنت فليتي، فرجعنا قلنا لهم أنه رح تكوني موجودة معي هيدا الأسبوع مشان جاوبيهم على كل الأسئلة. رح بلش هيك بأول بارت من الأسئلة لبين ما جاوبونا. بدي أقول للمستمعين فيكن تبعتولنا على 7198-9989 أكيد بفويس مسج أو مكتوبة أو من آلي. رح بلش بأول هيك نوع من الأسئلة عن الإمساك والنفخة. كتير ناس بيعتبروا الإمساك والنفخة شغلة عادية وبيعيشوا معها، أي متى هيدا الشيء بيكون طبيعي وأي متى لازم نبلش نفتش عن السبب الحقيقي اللي عم بيصير معنا؟
1: أول شيء ولا مرة بتكون شيء طبيعي، والإمساك هو سم موجود بجسمك أنت ما عم تقدر تتخلصي منه. بس حرجعك شوي لورا أكتر، وقتها كنا نكون بالمدرسة وعنا امتحان منحس أنه عنا مغص قبل الامتحان
0: بزبط.
1: من وراء عتلين الهم،
0: لأنه إيه بتخافي بشد،
1: يعني الدماغ اندايركتلي معلق بالمصران والأمعاء. فنحن وقت نكون عاملين ستريس ممكن هيدا يؤدي لدايريا، ممكن يؤدي لأمساك. الأمساك ثلاث أرباع الناس بتقول إنه لا أنا عادي ما بقدر فوت على التواليت كل يوم، هيدا شيء طبيعي. لا هيدا مشي مش طبيعي. نحن عادة لازم دايما نحسب كمية الأكل اللي بناكلها وكمية الأكل اللي منظهرها. جسمك بيستفيد من كمية منها، بس هيدا الكل الويست غير الويست اللي بيطلع من جسمك لازم يطلع. كرمال هيك هيدا السم إذا بيبقى بيؤدي لمضاعفات مثل الالتهابات المزمنة، نفخة، مشاكل هضم. مش هيك دايما نقول نحنا عنا نفخة يعني وهيدا نصاحة؟ لا مش نصاحة. بين النفخة وبين النصاحة في مشكلة كتير، في فرق كتير كبير.
0: أوكي.
1: والاثنين مأذيين
0: 100%،
1: بس الإمساك مأذي بعد أكتر من الوزن.
0: طب هل الإمساك ممكن يكون نتيجة نوعية أكل كمان ولا في أسباب تانية مثل الهرمون، التوتر مثل ما قلتي،
1: الهرمون ومشاكل الأنسولين، يعني مشاكل السكري أو الأنسولين ممكن تؤدي لأمساك، ستريس ممكن يؤدي لأمساك، نوعية الأكل ممكن تؤدي لأمساك. للأسف العالم اليوم صارت عم توصل عم تأكل أكتر شيء الأكل المصنع، عم نأكل أكتر شيء أكل برا، مش معروف بشو مطبوخ، كيف منعمل بأي environment، فمشان هيك عم نوصل للأمساك. بس في شغلة كتير أساسية موجودة قدامنا هلأ اللي هي المي. نحن إذا ما شربنا مي كيف بدنا نفوت على التواليت؟ لما أنت تجيب تراب لما يجمد شو بصير؟ إذا حطيتي له مي وجمد شو بصير؟ حجر.
0: حجر صحيح.
1: That's how our stools بتغيروا بقلب معدتنا. مش هيك بصير عندك نفخة، بصير عندك مغص، بصير عندك إمساك، بصير عندك وجع، ومع الوقت بيوصل للالتهابات اللي بيأدوا لشيء اسمه IBS اللي بسموه هلا مصران غليظ.
0: 100%.
1: من بعدها ممكن يصير في أني autoimmune diseases كمان إذا ما كان متعالج صح.
0: طيب النفخة بعد الأكل هل معناتها أنه الأكل يلي أكلناه ما مناسبنا، أو أوقات الموضوع له علاقة بطريقة الأكل نفسه أو كيف عم نمضغ الأكل مثل ما بيقولوا؟
1: سرعة الأكل وكم مرة عم نمضغ أكلنا. نحن دايما مستعجلين وعم ناكل بسرعة، مش هيك دايما؟
0: ما في وقت لأن
1: ما في وقت. بقول للناس قد ما فيكن جربوا كيلو بالملقعة صغيرة، لأنه الملقعة صغيرة indirectly بتبطئ عملية السرعة، بطل عم تاكلي هالقد بسرعة. تاني شيء ما تشربي مي انت وعم تاكلي.
0: اوكي. هاي دايما الكل بيقول ما بيسوى تشربي مي الا يا قبل بنص ساعة يا بعد بنص ساعة من الاكل.
1: 100%. يعني تجنبوا شرب المي لانه بتخفف من الاسيديتي بالمعدة. مزبوط انه المعدة قادرة انه ترجع الاسيديتي، بس هذا الشيء نحن بنعمله كذا مرة بالنهار. أوكي. كذا مرة بالشهر. فبدنا نحاول انه نتجنبه لانه هو شيء كثير ممكن يزعج الامعاء. تاني شيء نحاول ناكل خضرة بأكلنا. لازم ناكل زيوت. نحن بنتجنب زيوت بالأخص وقت نكون عم نعمل دايت. هذا حكينا فيه هذيك المرة كمان. بنتجنب زيت الزيتون، نتجنب الأفوكا، وهذا كتير بيساعد بعملية الهضم. فنحن السرعة بالأكل، اللي تشرب المي وكثرة تشرب المي والمشروبات الغازية بوقت الأكل، وبنفس الوقت الكواليتي تبع الأكل.
0: أوكي طيب، هلأ لا نقدر نعطيهم هيك حل للمستمعين عن قصة الكونستيباسيون والنفخة، بما أنه قلت لا هيدا منه شيء طبيعي إذا الواحد ما بيعمل، شو مفروض ينعمل لناس عندهم يتجنبوا الكونستيباسيون والنفخة؟
1: أسهل وأرخص وأهم حل ممكن تصلي له بالإمساك بالتحديد هو، أنا انشهرت فيها كل العالم صاروا يعملوها، هي الطحينة. أوكي. إذا بناخد طحينة على الريق اللي ما بيقدر يتقبلها لأنها بتكون شوي مرة، فيك تزيد لها كم نقطة عسل وتاكلها الصبح، بصير تعملها مثل الحلاوة. مثل المرهة مع المعدة، بتخفف النفخة، بتشيل الإمساك، بتزيد الجسم، بتعطيه كالسيوم أضعاف الكمية اللي بتعطيها الأجبان والألبان، بنفس الوقت بتغذي الدماغ،
0: وما بتأثر على النصاحة،
1: وبتنزل نسبة الكوليسترول.
0: أوكي.
1: لأنه الجود فات بيعلو الـ HDL فبيوتا الـ LDL. فنحن إذا بدنا حل سريع بتاخدوا ملعقتين لثلاث معالق طحينة كبار كل يوم على الريق، فيه بتشربوا كباية مي. إجبار إنه تكونوا عم تشربوا كباية مي كل ساعة، نحن ما فينا نكون عم نعمل هومورك. هلأ عنا هومورك نسينا نعمله، بنعمله فرد مرة وكيف ما كانوا بنسقط بالامتحان. بدنا نكون عم نشرب المي بنهار
0: بانتظام.
1: يعني أوكي. إذا قادرين، ما بنقدر نشرب كباية كاملة، نشرب نص كباية، نشرب ربع كباية، بس إجبار نكون عم نفوز المي على جسمنا بكل ساعة النهار.
0: أوكي بيرفكت. ماريانا، I have a question for Dr. Angie. أوكي، فيك تبعتي لنا إياها فويس ماريانا. كمان في عندي سؤال، بتقول إنه هي عندها غدة وبتاخد دواء للغدة وما عم تاكل منيح، يعني عم تاكل
1: قليل
0: وما عم تضعف ولا جرام. جمعة الماضية سمعتك إنه قلتي جربوا على 5 أيام تتروقوا مزبوط، تتغدوا مزبوط، وعشية تشربوا سوب خضرة بمرقة
1: العظم.
0: فقال رح تجربها next week، لأنه هي هلأ vacances بغير منطقة، فلما ترجع على بيتها رح تجرب next week هيدا.
1: مشاكل الأوتو إميون ومشاكل الغدة عادة بيكون السبب من أسبابهم هو نقص من الفيتامينات. الغدة بحاجة لفيتامينات، يعني أنتوا لو عم تاخدوا دواء الغدة هيدا شيء ما بيمنع أنه تفحصوا فيتاميناتكم مثل السيلانيوم، الفيتامين دي، والفيتامين والمغنيزيوم. كتير مهم أنه يكونوا بكمية كبيرة. السيلانيوم فيك تاخديه مش ضروري كسوبليمو كدواء، فيك تكوني عم تاخديه من البرازيليان نات. يعني نحن إذا بناخد 4 حبات من البرازيل نات لخمس حبات، نكون عم ناخد تقريبا 400 مايكروغرامز من السيلانيوم. يعني نحن مش ضروري نكون عم ناخد سبليمنت، بس وقت يكون عنا غدة ضروري نكون عم تاخد the good quantity of vitamins لتقدري تحسن من الغدة.
0: أوكي، هو السبب إنه الجسم ما بيضعف من وراء الغدة ولا
1: هي بيكون عندها كسل بالغدة. بس أنا بقول في شيء تاني مخبى. بعدين جسم الإنسان لما ما يكون عم تعطيه غذاء كفاية، طبيعي يكون بيكون نحن مش عم ننتبه إنه عم نلقمش بشيء تاني، أو يمكن كمية عم ناكل قليلة من الأكل، أو كمية مش واضحة من الأكل. نحن منحب نسرق الأكل وما ناكله. يعني أنا ولا واحد من العالم اللي بتجي لعندي بتكون بتحط صحن قليل اللي بكونوا بيعترفوا بالأكل اللي بيأكلوه، تحط صحن وبتأكله قدامه. لا، شو بفضلوا يكونوا عاملاء، مش بياخدوا من صحن رولا وبياخدوا من صحن أنجي وبياخدوا من صحن لورا وبياخدوا من صحن حدا تاني.
0: المهم ما يكون صحنه معبى لألون،
1: بس لا بيكونوا عم يستفيدوا من الطعمة ولا عم يستلذوا بالأكل ولا عم يضعفوا
0: 100%. خلينا نشوف كمان سؤال.
2: بونسوار.
0: هلو،
2: بس بدي اسال انا كرمال، انا عامله الغده سايبتها وباخد اشيرات، بس جسمي عامل بلوك صار له فتره طويله، شو لازم اعمله لارجع اخسر وزن؟
1: اول شغله بدك تفحص، تعملي فحصات كامله الفحوصات الكاملة بتكون فيها ليبيد بروفايل اللي هو كل شيء كوليسترول تريجليسيريد سكر. بدك تحطي أهم شيء نعمله بحياتنا كلنا بغض النظر عندك سكرية ملا، تحطي شوغر سنسر. شوغر سنسر هو بحطوه مرضى بالسكر اللي يشوفوا قد ايه عم يعلى السكر وقت الاكل. نحن هيدي الدراسه بتعمليها انت على حالك، بتشوفي جسمك كيف بيتجاوب مع الاكل. لما انت تعرفي كيف عم يتجاوب بتعرفي شو تتجنبي. لانه اكثر شيء بنصح وبيعمل فات ديبو هو انه لما يعلى السكر بجسمك يعمل شوغر سبايك. فانت لما تحطي السنسر بتقدري تعرفي كيف عم يتجاوب جسمك. انا تجاوب جسمي على الباستا ما علي، على السكر ما علي، على شيء ثاني علي. فنحن من بهي الطريقة بتشوفي بتراقبي بتتجنبي. فأنا بقول خليها تفحص الانسولين، الأوما آي آر، الهيموغلوبين أي وان سي، وتشوف الغدة، تشوف الدواء إذا بعده اللي عم تاخده عم بيفيده ولا بده غير دوزاج. تاخد الفيتامينز والمينرز اللي بحاجة وتاكل كمية، تحط أكلة بعلب كأنه طالبة من شركة أكل، تحط أكلة بعلب وتعرف إنه هيدي كمية أكلة. لأنه ما فينا نحل مشكلة نحن ما عارفين السبب تبعه. لما نعدل هيدول المواضيع بنقدر نعرف السبب وهيك بنقدر نحل المشكلة.
0: Very good. رح نكفي مع هرمونات المرأة. طبعا هرموناتنا لما منعصب لما منضحك لما منجن، خلينا نحكي عليها للمرأة تحديدا. قدي الهرمونات بتأثر على الهضم، على الوزن، على البشرة وحتى المزاج.
1: كتير مرات بيقولوا البنات عنا أكني، بس هو بيكون بداية مقاومة أنسولين اللي هي نوع من الهرمون. بيقول عندي نفخة عم يطلع لي شعر أكتر، بيكون كمان مقاومة أنسولين. كتير مرات بيكون عندهم مشاكل بالخلفة، شو بسموها الفيرتيليتي، كمان بتكون مشاكل هرمونز مش ضروري يكون أنسولين. فالمرأة من هي وبالبيوبرتي بتبلش المشاكل تاعيتها. 80-90% من البنات بيصير عندهم سيلوليت بوقت البيوبرتي.
0: ايه رح نحكي عنها، بس كان بس بدي أعرف إنه هل تغيرات الهرمونز اللي موجودين بالجسم ممكن تأثر مثل ما عم بتقولي على الأنسولين ريزيستنس؟
1: أكيد ممكن تأثر على الأنسولين، أو ممكن الأنسولين تتريجل الهرمونز وقت يصير في لخبطة بالبيريد. ممكن يصير في عنا منوبوز بكير، هدول كل القصص ممكن تأثر على هرموناتنا. أكيد
0: بما أنه عم تحكي عن المينوبوز البكير، عم نشوف يعني كمية نساء بعمر صغير وصلوا للمينوبوز اللي هي كتير بكير انهم يوصلوا لها. شو بتكون من شو؟ من الستريس، من الاكل، من شو؟ من الهرمون بجسمي؟
1: طريقة حياتنا صارت عم نعيش، ما عم نعيش بجسم مرة، عم نعيش بجسم مرة بس هو جسم الاكتيفيتي عم نكون عم ناخدها مثل الرجل. يعني ثلاث ارباعنا صرنا بنشتغل كتير، نحمل مسؤولية كتير، ما بنهتم بجسمنا كتير، ثلاث ارباعنا ما بيعمل رياضة، ثلاث ارباعنا ما بياخد الفيتامينات والمينرز اللي نحن بحاجة لها. والمرأة بحاجة لأنواع من الفيتامينز والمينرز لتقدر تفرز هرمونات. يعني نحن المرأة من بعد عمر 30 شيء إجباري أنه تكون عم تاخد تريس مينرالز. حكينا هذيك المرة عن الغدة اللي فوق الكلوة اللي هي قد الجوزة. طب هيدي بتفرز هرمونات، بدها رو ماتيريال، يعني نحن بدنا تريس مينرالز، بدنا شيء اسمه كوك يو 10، بدنا برايم روز اويل. هيدول كلهم ناتشرال سبلمنتس، بس هن ذير اسينشال للمراه ولهرموناتها. طب كيف انت بدي يكون عندك نورمال هرمونال لايف وانت ما عم تاخدي الاسينشال فيتامينز والمينرز؟
0: يعني مثل السياره والبنزين، كيف بدك اياها تمشي السياره اذا ما حطينا لها فيول لتمشي؟
1: بس نحن بيتاثر فيها البشره، بيتاثر فيها الشعر، بتاثر فيها الرينكلز كمان، هيك
0: ضفير صح؟
1: ضفير 100% 100%.
0: مشكلة نحن النسوان. شو أهم بريكوشنز لازم كل مرة تعرفها حسب عمرها يعني؟ وهل في فحوصات معينة لازم تكون روتين ولا أنه بتعمل وحدة مرة بالسنة؟
1: لكن كل مرأة ورجل في فحوصات روتينية ضروري نعملها. لازم نكون عم نعمل مثل ما قلت الليبيد بروفايل، لازم نكون دايما عم نفحص سكري أنسولين، ومع الأنسولين والسكري ضروري نكون عم نفحص. هلأ في بالليبيد بروفايل شيء ما كتير بيفحصوه اللي هو كتير مهم يعني هو اللايبوبروتين A، لأنه بفرج إذا عنا عنصر وراثي بالزيادة الكوليسترول. لازم نكون عم نعمل هرمونال تاستينج. هرمونال تاستينج فينا نعمله كل 6 أشهر، فينا نعمله كل سنة، يلي هو بيشمل كل الهرمونات. يعني في هرمونات لازم ينعمل ما بين اليوم الثاني للرابع من السايكل، وفي هرمون لازم ينعمل بيوم 23. لازم نكون عم نفحص الفيتامين سي، لازم نفحص الفيتامين دي، والفيتامين دي ما لازم يكون باللو رينج، احنا عم نعرف
0: لازم يكون
1: اعلى من النص. لازم نكون عم نعمل فحصات الكبد، لازم نكون ضروري عم نعمل الاوما اي ار، لانه في كتير ناس ما بتعرف انه عندها انسولين سنسيتيفيتي، صارت النسبه كتير عاليه للاشخاص اللي عندها انسولين سنسيتيفيتي. يعني لازم يكون عم نعمل فحوصات، مش بس نعمل حديد، نعمل كمان للمعادن والمينرالز. لازم نشوف الزنك، الزنك عنده اثر كتير كبير على البشره عنا. يعني نحن من دون الزنك البشره بتتعب، بتصير مرهله اكثر، بصير عندها ممكن اكني اكثر. الزنك والكوبر بيساعدنا لحتى ما يصير عنا شيب اسرع. يعني نحن من دون هول الرو ماتيريال للأسف نحن صرنا بحاجة إنه ناخذهم ريجولرلي.
0: طيب هيدا الشيء مفروض ينعمل كل 6 أشهر أو مرة بالسنة؟
1: مرة بالسنة is enough إذا نحن عم نعمل كل الفحوصات الشاملة.
0: رح أختم مع قصة المرأة والهرمونات تبعولها. قدين نوم والتوتر والديلي فود بيأثروا على هرمونات المرأة؟
1: كتير. النوم هو الأساسي أصلاً لللونجيفيتي، للعمر الطويل، اللي هو أساسي لتكون عندك ريكوفري منيحة. هو أساسي، انتبه، مش معناتها نمت 8 ساعات معناتها عندك ريكوفري منيحة. أوقات لما تلبسي تول، شفتك لبسي انت كمان تول، بتقدر تعرف انه انت وقت تكوني مريضة بتكون المونيتر تبع الهيلث رينج واطي، بيكون الريكوفري تبعولك واطي.
0: صحيح.
1: لأنه نحن النوم العميق مثل ما سبقت وحكينا بالحلقة الماضية هي وقت كتير قصير.
0: مزبوط. ونحن وبيبين بهاي قديش الديب سليب تبعولي،
1: الديب سليب تبعولك قدي، وبيبين كمان قدي انت عم تنامي صح. وقت نكون ما عم نتنفس صح، نحن كتير مهم ان نكون عم ننام وتمنا مسكر. نحن ما فينا نحس اذا تمنا مسكر يا ملا. ما في شيء اسمه انا بقوم بالليل كذا مره بس انا بنام ومرتاحه وعندي انرجي. انت مفكره عندك انرجي، كيف بدك تفرزي هرمونات، كيف بدك تكوني عندك انرجي، كيف بدك يكون عندك ريكوفري، كيف بدك يكون عندك طولة بال وانت ما عم تقدر جسمك يتخلص من التعب اللي حامله كل نهار. ما هو النوم هو نعمة لحتى الإنسان يقدر
0: تريكوفر، يرجع يجدد كل شيء
1: جواته،
0: يهضم الأكل، يضبط دقة القلب، يريح الدماغ.
1: كرمال هيك هلا صار في كذا تول، بتحطي نوز تريب لحتى تفتحي منخارك لتتنفسي احسن، بتحطي لزقه على تمك، بتحطي ماسك على عينيك، بتحطي وايت نويز، وصرنا حننام كلنا مكانات بالاخير.
0: حننام مكانات من ورا الستريس اللي عم بعيشه هالجسم كل النهار. رح كفي معك دكتور انجي، بس رح نتوقف مع بريك كتير قصير وبنرجع منكفي موضوعنا.
3: برنامج والعالم مع رولا شمية، بريك ومنرجع. الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
2: ولك ألو،
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: قصدك نوال هو اللي كرمال هرمونات للمرأة. مزاجية. أوكي. رح نكفي مع دكتور أنجي. كمان قلت لكم لكل اللي حابين يسألوا دكتور أنجي حيلا سؤال عن صحتهم فيكم تبعتونا على 7198-9989. قبل ما انتقل للفاريز والسلوليت, في مدام حكيتني جمعة الماضي انه كنا عم نحكي نحنا انه اذا على 15 دايز منشرب شلش الرباس منحطه بالماء ومنشربه مننقعه على الريق على مدة 15 يوم, اذا عنا اي مشاكل بالووتر ريتنشن بالكبد, بالكبد اذا في عليه دهن مشحم شو بيقولولون,
1: اذا كانوا الانزيمات الكبد عاليين this guarantees انه ينزل على القليل للنص.
0: اوكي. سو المدام قالت لي انه اختها عندها مشكلة انه بنصرية وعندها مشاكل كمان غدة ومعها كانسر, بتقدر تاخد هيدا
1: للكانسر؟ اكيد بتقدر.
0: اوكي.
1: للكانسر اديد بتاخده, بس هلا انا ما عندي البروفايل تبعه, هو ما بيأذي, هو شيء بنظف الكبد, هو عشبة عم تشربيها, ما عنده سايد افكت فور شور. للكانسر از فيري كثير كثير منيح, وحتى الاشخاص اللي عندهم كانسر عندهم بنصحهم انه ياخذوه, لانه طالما الكبد عنا بصحه منيحه, طالما نحن بعدنا عنا الامراض.
0: اوكي.
1: يعني
0: ما بيأثر إذا عم بياخدوا علاج, ما بيأثر
1: ما لازم يأثر. هلا ممكن يتضايقوا منه لأنه طعنته شوي سئيلة, بس برجعوا بقلك دايما لما نكون بدنا ناخد أي شيء يفضل أنه يكون عندي البروفايل تبع الشخص, بس إن جنرال إذا عم نحكي كانسر وعنا انزيمات عالية بالكبد أكيد بساعدها وأكيد ما بيأذيها,
0: وبس بياخدوا على 15 يوم.
1: هلا ممكن ياخدوا على وقت أطول. أوكي. حسب الكيس تبعه, حسب فحوصاته قدي عالي الانزيم عنده, قدي أشط من بعد 15 يوم.
0: أنا والله بلشت قلت 3 أيام ها لنشوف.
1: قدرتي تشربيه؟
0: إيه أنا عادي, لو بدي أشرب سم بيفيدني بياخدوا.
1: ليكي هيدا الشيء is extremely good إنك تاخديه كل 3 شهور كوقاية. مش أكتر يعني. حتى هو والبلو سبيرولينا بياخدوه كوقاية, لأنه هلأ نحن بوقت صرنا كل شيء عم ناكله هو كانسرس, تحت ربيع الأكل اللي عم ناكله كانسرس, ونحن بدنا كل شيء يقدر يساعدنا to prevent. نحن ما مننطر المشكلة تجي لعنا, نحن منحاول to prevent من المشكلة اللي عنا. البلو سبيرولينا فيها فايتوساينينز, الشرشر الرباس بنظف الكبد فبقوي الاميونيتي, وفي البي 17 دايما بقول للأشخاص كله لوز المشمش كتير مفيد, لأنه فيه غني بالفيتامين بي 17 اللي هو كتير دراسات بتثبت انه بيساعد او it prevents from cancer.
0: نحن عم نجيبه من ارمينيا على فكرة
1: لوز المر,
0: المر اللي انه
1: هو ما كتير مر, هو طيب.
0: ايه انه في منه بتطلع كم وحدة مرة يعني, بس كتير مفيد,
1: كتير مفيد وقليل ما تلاقيه كسبلمنت.
0: صح.
1: قليل ما تلاقيه لسبلمنت, وانا دايما اي حدا يسمح الله عنده بالعيلة او هو عنده كانسر, اول شغلة بقلو اياها بدك تجنب الأكل قد ما بتقدر, في أشخاص ما بيقدروا, بتجنب الأكل قد ما بتقدر, تروح أكثر عن نباتي, وقد ما فيك تصوم صوم بالأخص بأوقات الليل اللي جسمك بنظف حاله. خود لوز المر, خود شرشر الرباس, وعمول كلينزينج للجوت. البروبيوتكس والجود بكتيريا بتساعدنا. نحن وقت ناخد أنتيبيوتيك بيقولنا ضرورة تاخدوا بروبيوتك مع الأنتيبيوتيك.
0: صح.
1: لأنه بيعمل فطريات غير الأعراض الجانبية اللي بيعطيها, غير أنه بيعمل أوقات دايريا, مشان هيك لأنه ببطل في بالانس بالجود بكتيريا. نحن جسمنا عبارة عن مكنة سوبر ذكية, بدك تعرف كيف تتصرفي معها وتدرسيها صح. انت اكثر وحده فيك تكوني حكيمتك لإلك.
0: صح. صح.
1: لما تعرفي انت جسمك كيف بيتجاوب مع الادويه, لما تعطي وقت ومجال. نحن شوي بنستعجل بلبنان, بدنا كل شيء بسرعه, بدنا اعلى دوز, بدنا اسرع شيء. لا, الجسم لازم ياخذ وقته,
0: بنضل بدنا نخلص.
1: وما بنخلص.
0: يا ريت بنخلص, بنفوت بقصص ثانيه كمان. رح قبل ما ننتقل لقصه السجلات بدنا ناخذ فويس من سمر.
2: حبيبتي بدي أسأل الدكتور, أنا من 3 أيام 4 أيام وجعوني كلوية, وصرت حس بوجع من تحت بطني. أوكي, يعني تقريبا عم مبولتي هلأ. إلي يومين عم حس بحريق بالبول, واليوم ما قدرت بول. معك سمر. فشو لازم اخذ؟
0: سلامة قلبك يا سمر. شو لازم تعمل؟
1: اول شيء سلامة قلبك يا سمر. بس هلا صعب اعمل تشخيص، بس حسب ما انت عم بتفسري لي بفهم انه ممكن يكون كان عندك رمل، ممكن يكون إذا أنت عم مشخصة الكلاوي يمكن يكون مش من الكلاوي بالمرة، يمكن يكون مجرى البول، يمكن يكون شيء تاني. بس أهم شيء تعمليه هلا قد ما فيك تشرب مي، قد ما فيك تشرب ستيل ووتر كل نهار. وبهي الطريقة بنقدر نعرف إذا المشكلة من الكلاوي، لأنه هذا صعب كتير التشخيص من دون ما أكون شايفتك، من دون ما أكون عارف الهيستوري تبعك. بس السيمتمز اللي هي عم تقول عنهم ممكن يكون رمل بال.
0: بس بيقولوا انه اذا ما قدرت يعني تفضي المي اللي من جسمها بيقولوا بيضر الجسم كتير اذا ما
1: اكيد مثل اي شيء، كل شيء بيضلوا بجسمك سموم. بس بتشوفي شو عم تاكل، يمكن ما عم تشرب كفايه
0: خاصه بهالشوب، يمكن
1: تعمل دي هايدريشن. فمشان هيك قلت لها اول شغله بدها تعملها بدها تشرب كميه مي كتير كبيره، يعني بدها تشرب حسب وزنها. هلا ما بعرف قد ايه وزنها، بس اذا شوفي منعتبر 30.30 على كل كيلو من وزنك. يعني إذا أنت وزنك 100 كيلو بدك تاخد 3 لتر. هلا هي إذا وزنها 100 كيلو بتاخد 4 لتر أو 4 لتر ونص. وبتكون عم تقسمه throughout the day، ما تكون عم تشربها بكرعة واحدة وكمان تعمل، لأنه ما بيسوى كمان نعطي كمية المي كتير كبيرة، مثل ما لازم ناكل كمية أكل كتير كبيرة فرد مرة، ما لازم نكون عم نشرب كمية مي كتير كبيرة.
0: سلامتك يا سمر، إن شاء الله هيك إذا شربت مي منيح اليوم تلاقي حالك صرت أحسن بكرة. ليه في نساء ضعاف كتير ضعاف سكيني يعني ومع هيك عندهم سلوليت، هل فعلا السلوليت ما له علاقة مباشرة بالوزن؟
1: السلوليت له علاقة بالوزن وقت تبلش تعملي water retention. بس السلوليت ببلش عند المرأة مثل ما حكينا قبل شوي انه ببلش بالبيوبرتي. 80% من البنات بيصير عندها سلوليت بغض النظر عن وزنها، لانه بيتغيروا الهرمونات. نحنا بجسمنا كل جسمنا فيه شيء اسمه الليمف نودز، هول الليمف نودز بيعبوا مي، هول ما فيهم ما عندهم مضخة. فنحنا بحاجة انه نحركهم لنعمل مضخة. الليمفاتيك سيستم هي very superficial، نحنا منروح ومنعمل مساج انتي سيلولايت اوقات يمكن السيلوليت ما يكون اصلا سيلوليت حسب العمر وحسب الوزن. اوقات بالعمر الكبير يكون ترهل بالجسم، المرأة وقتها يترهل الجسم بالخاصة لما تكون جايبة اولاد، طبيعي انه تشوف شيء مثل السيلوليت وتفكره سيلوليت، يمكن يكون سيلوليت وترهل. فليدمان لما تكون حاملة اجرة وتقول شدة لفوق تقول أنا بدي هيك أجري، ما أنت عندك ترهل ما عندك سيلوليت. بالعمر الصغير من بعد البيوبرتي ببلش الجسم وتبلش البنت تطلب أكتر سكر، وهون لازم كتير ننتبه بهذا العمر المراهق، لأنه وقتها بتتغير الهرمونات. وقتها هيدي أول سيجنلز إذا أنت يا سمح الله حيصير عندك إنسولين ريزيستنس أو سكري مع العمر مع الوقت الطويل إذا بلشنا ناكل سكر كتير. أسهل طريقة لتقدر تعالجي إذا أنت صغيرة وعم تسمعيني هيدي نصيحة بتسوى ذهب، وإذا أنت كبيرة بالعمر وقردي قطعت البيوبرتي وهيك كمان عمليها، لأنه من هون لشهر ونص شهرين أكيد بتلاقي نتيجة كتير كبيرة. كتير رخيصة وما بتكلف شيء وما بتاخد غير 5 دقائق.
0: اسمعوا يا صبايا،
1: 5 دقائق من وقتك. فرشاية بتجيبيها من أي بودي شوب، بتجي كيف اللي بتنطف التياب فيها. بس هي من بامبو. بتبلشي من رقبتك، بتمشطي رقبتك على الشمال وعلى اليمين كل مطرح 7 مرات، ترجع بتنزلي على شو بسمون هو العضمتين
0: على ميلة الصدر القفص الصدري
1: بتمشطي هيك لإيدك وبترجع الميلة التانية. بس كل مرة بتمرقيها بتمرقيها تقريبا 7 مرات، بترجعي تحت باطك، ترجع إيديك من كل الميلات، بنرجع بطننا بنمشطه بنفس الفرشية بعكس الساعة وها إجرينا وإيدينا من تحت شو بسمون
0: الإيدين من تحت ومن فوق على قفل الإيد وكف الإيد
1: وقفل إجر وكف الإجر، وبنطلع على الإيدين كمان 7 مرات كل جسمك. هذه بتاخد literally 5 دقائق. إذا بتبلش بتعمليها من هون لا شهر شهر ونص بتلاقي إنه الووتر ريتنشن خفت بنسبة أتليست 30-40%. إذا بتعمل فاريز أو هدول الشرايين الرفاع ما بعود بيطلع بدالهم، ما بقلك إنه بيختفوا بس ما بيطلع بدالهم. إذا أنت اهتميت وعملت سكليروثيرابي
0: الكوبروز قصدك كمان
1: الكوبروز 100% بتخف. مش معناتها إذا عندك كوبروز، إذا عندك كوبروز على وجهك هذا شيء تاني تماما، هذا ما خصه بالوجه. بس عم نحكي بالجسم، بالجسم اللي بيطلع هدول اللي مثل السبايدر فينز ما بيختفوا بس بقله. وإذا بتعملهم كومبينيشن مع أرنيكا جل، في أرنيكا جل ما بعرف بأوروبا بيبعون بالمراطبين، أكيد في منه بلبنان، ما حقه شيء، هو حقه يمكن 2-3 دولار، بتخليه بالبراد وبتحطي على إجريكي. أنا وعد مني أنه بخفه، ما بعود بيطلع لك نيو سبايدر فينز، ببطل بتحسي بالتعب وبتقل بإجريكي، ما بتعود بتعملي كتير واتر ريتنشن، لأن أنت لا بحاجة لأنتي سلولايت مساج ولا بحاجة. وكتير صعبة، ما فيك تكوني عم تعملي أنتي سلولايت مساج من دون ما تكوني شايفة حكيم، لأن احنا ما بنعرف إذا في فينز مش مبين. في كتير عالم عندهم فاريز بس ما مبين، جلدتهم صمرة ما ببين إذا عندهم سبايدر فينز،
0: بفقعوا إذا
1: بفقعوا. فنحنا بنكون بدل ما عم نساعد جسمنا عم نضره، لقد ما شديتي أكتر قد ما زادت الووتر ريتنشن.
0: سو أرنيكا جل هي بتحطيها من بعد ما تعملي هيدا،
1: من بعد ما تعملي هي بتكون دراي بروشينج. دراي بروشينج بتبلشي من رقبتك، ما في غلط تعملي هون. انت عم تمشطي لتحت، اول شيء ممكن تعملي اريتيشن تحسي شوي حمرت بشرتك بس شي طبيعي. في منا هاي الفرشاية كذا قوة واساوي، نحنا منبلش باخفف وحدة لنتعود جسمنا عليها، وبتلاقي انه جلدك صارت طريه. كتير عالم بيكون عندهم دي هايدريشن، انا ما عم يعمل اكسفولييشن صح، هيدا بيساعد للاكسفولييشن، بيحسن البلد سيركيليشن، وبنفس الوقت بخفف من الووتر ريتنشن. بتكون انت عم تستفيدي من ثلاث شغلات بمره واحده.
0: بتقولوا هيدا يعني يسلم تمك، هيك بدنا قصص نقدر.
1: باي ذا واي كثير عالم عندهم ليبيديما يلي بصير اجرهم كثير كثير معبيه مي وناصحة،
0: مثل صديق لإلي we have a common friend
1: ليبيديما؟
0: لا ما بعرف إذا ليبيديما، بس اللي لما كانوا كتير ينفخوا جري
1: ليبيديما هو مرض كتير صعب ينحل، وهذه واحدة من القصص اللي ممكن تساعد فيه. وكتير خفيفة، ومن أكتر القصص اللي ممكن تساعد بالليبيديما. الليبيديما لا ولا المساج إلا أوبريشنال بدو ينعملوا، إذا ما انتبهنا وغيرنا نمط حياتنا وتحركنا ما بينحل. وكتير ناس عم بيصير عندها ليبيديما كرمال هيك الدراي براشينج، هم بسموه دراي براشينج، فيهم يعملوا سيرتش هلا جوجل تشات جي بي تي،
0: صار عنا كتير
1: options. وشوفوا قدي بيساعد.
0: طيب خلينا نسمع كمان فويس جديد.
3: بونجور لا
0: بونجور،
3: خلا تكون بخير. بدي اسأل الدكتور انا شو ما باكل عطول هيك بنفش دغري بسرعة وبنزعج، فاروز شو لازم اخد شي هيك حتى قطعتني؟ انا اول شي قطعتني بكير كتير كتير، كان زعل وعصيب، ف يعني جسمي عم بيفرق من جمعة لجمعة، يعني الجينز بيكون بفوت فيه هاي الجمعة، تاني جمعة يعني بدي اشتري الجينز تاني، فلو شو لازم اعمل؟ شو لازم قد ما عم يعني عم خفف قد ما فيه بس وشغلي ما وطول عود، يعني ما عندي وقت اعمل سبور، فشو لازم اعمل هيك حتى حس ما حس حالي هالنفخة القوية هيدا تو ماتش، يعني بحس حالي مثل كأني حبلة بس انا مانا حبلة. ثانك يو.
0: بعد عندها
3: وانا مواليد
0: 74.
1: اوكي اول شغله بدي احلى شيء قالته انه انا كنت حاسه بكثير انا كبيره، مش انه شيء منيح
0: ايه اكيد،
1: بس بدي مشان هيك انا قلت لك قبل شوي صارت المراه عم بتعيش بدور الرجال. نحنا كلنا بنحب نشتغل، وانا وحده بشتغل كثير وبوركهوليك وبحب شغلي وهيدا، بس بدنا نعمل بالانس.
0: صحيح،
1: المرأة جسمها مش معمول مثل الرجال، ما فينا نشتغل، ما فينا نكون عم نقوم بين، خليهم يشتغلوا هن وخلينا نحن نرتاح قد ما فينا. وتكون الشغل عنا مور از هابي، نكون عم ننجح، بس هيدا الشيء ما بتقدر جسم المرأة بتتحمله. هيدي واحد من الأسباب الأساسية لحتى نفوت بالأمينوباز على بكير. تاني شيء لما تقول إنه بتنفق وبيعبي، هلا يمكن قصدها على بطنها، بس بدي أعلق على شيء تاني اللي هو كتير مهم، إنه نحن بالكلفس بهيدي العضلة اللي عنا هون هو قلب تاني هون، نحن إذا بتقعد وقت كتير طويل كتير مهم إنه تكون عم تعمل أنكل ليفت، هيدا اللي بتعلي إجرة وبتطلع، يعني أنت قاعدة حتى بالستوديو اليوم لازم تضلك عم تعملي هاي 30 مرة ثلاث مرات بالنهار
0: بتقوّل
1: بتقوّل الميتابوليزم بطريقة ما طبيعية وبتحسن من الانسولين سنسيتيفيتي. بس كتير مهم انه نكون عم نعملها هاي الاكسرسايز 30 times it's very easy نحن وقاعدين 30 times ثلاث مرات بنهار
0: منعلي اجعل كحلنا ومننزله
1: مننزله
0: 30 مرة.
1: هادي يجول بنعملها بالجيم وانا بنصح كل حدا بيروح بيتمرن بالجيم انه يكون عم يعملها بكل workout بغض النظر اذا عم يعمل upper body او lower body. وصلنا عن نفخة. هلأ أنا ما بعرف نظام أكلة كيف شو عم تاكل كم وجبة بنهار, بس obviously عندها مشكلة بأمعاء, عندها dysbacteriosis يعني عندها الكمية البكتيريا الحميدة بنسبة كتير أقل. يعني أول شغلة بدها تعملها بتتجنب الأكل بالليل لفترة معينة صغيرة ليقدر جسمها أو معدتها ترجع ترمم حالها. البون براث كتير بساعدها لأنه بيحسن من اللاينينج تبع الجوت. يعني هي إذا ما بدها تشربها كشوربة فيها تاخده كشوت كان عم تاخد دواء. نحن إذا بناخد أنا باخدها كشوت, أنا ما باخدها بالسوب. إذا عم بشرب سوب الشتوية دايما في بأكل
0: مرقة العظم. أرجع فسر لأنه مرقة العظم اللي هي بسلق العظم وبتعمليها كشوربة. إذا ما نك قادرة تاخديها كشوربة فيك تاخديها كشوت بالليل
1: 100%. هيدي أنا باخد إذا حسب بعدين هاي طالما فاتت بالمنوباز معناتها انه صار ممكن يصير عندها ريسك ترقق عظم. هذا بساعدها ككولاجين لانه كولاجين كتير نسبة الكولاجين فيه كتير عالية والابسوربشن تبعيته كتير اعلى من اي سوبليمون بدنا ناخده. فهيدا الشيء بتاخده شوت اوف 150 ام ال الصبح وبالليل بساعدها كتير لترميم عضلة للجوينتس للعظم لكل شيء ولمعدتها لشعرها لضفيرها لوجهها لكل شيء. نمبر 3 بدك تاخدي وقتك انتو عم تاكلي. قلنا قبل شوي استعملي ملقعة بطيئة, خدي خل التفاح ملقعة كبيرة بكباية مي 20 دقيقة قبل الوجبة. هذا يمكن يكون عندها انسولين سنسيتيفيتي وهذا يكون عم بيأثر, ما حيأذيكي إذا ما ضر إذا ما فادك ما حيأذيكي, بس بدي يكون عندك نفس ما في شيء.
0: كوني فكانت
1: بدك تكون تاخدي وقتك أتليست شهر. أنا متأكدة إذا بتعملهم بس هاي دول الثلاثة غير اللي حقلها يون هلا بيتحسن أقل شيء, بتخف النفخة وبتحسن السكن تبعها. هذا شيء بتلاقيه دغري بعد شهر. شيء تاني ضروري تاخد بروبيوتيك. بقى تاخد بروبيوتيك ولا تقدر تاخد البروبيوتيك دايما لازم تاخد معه فايبرز. الفايبرز هو غذاء للبكتيريا الحميدة. نحن منفوت بيكون أمعائنا مش مرتاحة, ما عندنا جود بكتيريا إناف, منفوتها على معدة فيها أسيدتي فيها كتير عالية. فنحن لنخلي الكمية القليلة من هاي البكتيريا عايشة بدنا نعطيها أكل تتغذى وتتكاثر
0: تتغذيها لنكترها.
1: مشان هيك أول فترة وقت ناخد البروبيوتيك ضروري نكون عم ناخد فايبرز سوليوبل فايبرز. هلأ بسيلم هاسك منيح بس أوقات إذا كان في إريتيشن بالمعدة كتير بينفخ فبحاول أنه اتجنبه بالأول. إذا شايل المرارة ضروري تكون عم تاخد دايجستيف انزيمز ضروري. ما في حدا شايل المرارة ما لازم يكون عم ياخد دايجستيف انزيمز. ما توقفي مشتقات الحليب بس خففي أو حاولي خدي بلا لاكتوز لحتى ما يصير عندك هالقد نفخة. يعني هول النصايح اللي فيني قلك عليهم. وأكيد ما تاكلي كل ساعتين وما تاكلي بسرعة وما تاكلي كمية كبيرة. قسمي وجباتك, كوني عم تعطي مجال لجسمك ليهضم الأكل وتجنب الأكل بالليل وشوفي من هون لأسبوع أو عشرة أيام قد عم تتحسني.
0: يلا إن شاء الله تتحسن. رح أسمع كل فويساتكم اللي بعتين لنا إياها, بس رح نضطر نتوقف كمان مع بريك صغير ومنرجع منتابع مع دكتور أنجي كسابي.
4: برنامج والعالم مع رنا شمية, بريك ومنرجع.

مميز بانتظاركم لنهرجان الشتنعور 2026.

0: كمان ونص وشفتوا الويز كل جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس الأخوين شحادة بافو الشاعر حبيب بوعنطون وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو الويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5

تواصلوا مع رولا شميه ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01322000.

0: معكم وانا ومع دكتور انجي، يعني متاخده انا ودكتور انجي على البريك. منيح في لورا ركزت معي لحتى نرجع نكفي. في كمان حدا بعت لي بليز لسن لنسمعه قبل ما نكفي مع امراض المناعه.
1: بونسوار، كيف دكتور؟ كان بدي أسألك، أنا عملت ديتوكس للكبد، نظفت بفترة كل الدهون على الكبد من خلال نظام أكل، وهلأ بعدني قاطع الشوغر والجلوتين وكل الأشياء المصنعة والزيوت النباتية، بس دايما عندي وجع بالمصران على طول دايم، وعندي ضيقة خلق وتعصيب كتير. بلشت أخذ فيتامين دي وبي 12 ومغنيزيوم، بشوف إذا كمان قصة هيدي الكسل الصبح والتعصيب العلاقة بالفيتامينز. عندك فكرة ليه بيكون

0: انت لي كتير عوارض، هو اللي ممكن يكونوا كتير قصص، بس طالما عندك وجع بمصرانك يعني indirectly عندك ستريس، يعني ستريس لأنه الدماغ والأمعاء معلقين ببعضهم. فأنت أول شيء بدك تعمليه بدك تشوفي الكواليتي أوف سليب تبعولك. للأسف أنا عم حاول أعطيك قد ما فيه information، بس أنا قلتي لي كتير عوارض ممكن يكونوا كتير أسبابهم. نصيحتي لقلك أول شيء بدي أعرف أنت overweight ولا لا، عندك وزن زايد يما لا، بتعملي water retention ولا لا، إذا عندك نفخة النفخة وين باللور belly، تجي أي أوقات بتوعي فيها ولا بعدين بتصير عندك النفخة بالليل، شو الأكل اللي بتاكليه لأقدر تقريبا أعرف وين المشكلة. بس أكيد obviously عندك ستريس يلي مأثر على مصرانك، أكيد في disbalance بالgood bacteria وهيك. بس الكسل والتعصيب mainly أوقات بيكون له علاقة بالإنسولين sensitivity.
1: هلا
0: السكن تبعها كمان كتير مهم انه اعرف اذا عندها اكني بتحسه تعبان. اللي عنده انسولين ريزيستنس اوقات بيوعى بيلاقي وجهه بجنن، بيوعى نهار تاني بيقول لي بيني كبراني اليوم، لانه بيعمل ووتر ريتنشن كتير وبيترهل البشره بطريقه اسرع.
1: اوكي ام نوت اوفر ويت، ما في ووتر ريتنشن،
0: معناتها المشكلة الأساسية ممكن تكون بين النوم والأمعاء. نصيحتي لك تبلشي تاخدي البون براث، تاخدي بروبيوتكس يكونوا الليفينج بكتيريا، لازم تخليهم بالبراد هيك بتعرفي إذا هن الليفينج بكتيريا، وتاخدي معهم فايبرز. وأكيد عندك نقص بالفيتامينز، فإذا فيك تقدري تعملي فيتامين يعني تست للفيتامينز كلهم وتعرفي شو. والمغنيزيوم لما كنا عم تاخدي، إذا كان عم تاخدي مغنيزيوم لا أمعائك لازم يكون عم تاخدي نوعين من المغنيزيوم، وأنت لقلك بنصحك بثلاثة اللي هو ماليت بس جلايسينيت وسايتيت. بنكون عم نشتغل على ستريس، بنكون عم تشتغل على الأمعاء وبنفس الوقت على الفيزيكال ستريس.
1: أوكي كمان بتقلك إنه هي ما بتاكل ولا شوغر ولا غلوتين.
0: يمكن شي أوفر دازت كمان بالأكل، يعني إذا بتعملي بالانسد منيو ما بعرف ليه ما بتاخدي غلوتين. غلوتين بيكلوه كان جدادنا، بس نحن أوقات في ناس عندهم سنسيتيفيتي على الغلوتين مشان هيك ما لازم ياخدوه. بس ما تتجنبوا أكل أنتوا فيكم تاكلوه لأنه ترند. هلا اكيد هي عندها سببها لانه عندها مشكله
1: بال نظفت الكبد، عملت كور نظفت كبدها لانه كان عندها كمان شحم على الكبد. اوكي ومن بعد هيدا الشيء صار عندها هيدي المشكله بمصرانه، صار يوجع.
0: بروبابلي الاكل اللي اكلته اثر على مصرانه اذا ما كان عندها مشاكل بالاكل. ما عرف اذا كنت عم تاكل خضره نيه كثير، عم تاكل بروكلي قرنبيط وهول الاكل، هيدا كثير بياثر. بعدين كلنز الكبد ممكن يكون برسات كثير سهله، يعني حامض وزيت وكايان بيبر بيتاخذوا بوقت معين لسبعة ايام بيساعدك بتنظيف الكبد. شرشر رباط بيساعدك نظيف الكبد. الأكل الصح إذا هي ما كان عندها مرارة ممكن يأثر على الكبد وعلى الأمعاء كمان. فلا بالإجمال ما لازم يأثر إذا كانت عم تأكل أكل صعب الهضم، وهيدا probably اللي كان المشكلة الأساسية.
1: إن شاء الله يكون نحلت المشكلة. يسعد لي مساكم الحلوة، شكرا على المعلومات الهامة. وما في شيء معلومة مفيدة وهامة للشباب لخفض الوزن؟
0: الشباب أسهل بكتير ليضعفوا من البنات، ميتابوليزمهم دايما أسرع، ما بيخبصوا قد البنات، ما بيلقمشوا قد البنات. الشيء الوحيد انه يعملوا كنترول، هن عارفين شو عم ياكلوا، دايما بيكونوا كتير عندهم ثقه انه يقولوا شو عم ياكلوا
1: 100%.
0: فالشيء الوحيد اللي لازم يعملوه انه لانه عند الشباب النصاحه بتكون اكثر على البطن، يعني خطره اكثر، يعني ممكن يعلى تريجليسيريد يصير مشاكل لا سمح الله بالقلب اكثر.
1: صح،
0: الرياضة كتير مهمة، الحركة كتير مهمة، وتخفيف اللقمشة بالليل. نحن قدام التلفزيون رجال أكتر شيء بيأكلوا، فبتكون تحاولوا تخففوا اللقمشة. ولأنه الوزن على المعدة برجع بنصيحة الخل، خل التفاح مع كباية مي، ملعقة خل التفاح مع كباية مي قبل كل وجبة، وحاول أنك تأكل ببطء أكتر.
1: تكرم عينك عبد الله. يعني لاحظنا بين كل هيدول القصص بزيادة الوزن بالووتر ريتنشن انه اكبر مشكلة بجسم الانسان هي اللقمشة بالليل قبل ما ينام.
0: لان احنا ما بننصح لما ناكل برجر وباستا وبيتزا لا، نحن ممكن يعمل شوغر سبايك، ممكن يضايقنا الاكل اذا اكلناه برا. بس هني ما بنصحونا، اللي بنصحنا هو الأكل اللي مش واضح.

0: نحن بالاخص بلبنان قلت لك من هذيك المره كمان نطلب سفره ومن لا مش من كل لقمه واخشون ما اكلنا شيء بس نحن مش شايفين شو اكلنا
1: 100%
0: كرمال هيك بقول روحوا لبنان روحوا وين بدكم بس الاكل اللي على الطاوله شيلوا كل شيء بدكم اياه حطوه بالصحن وكلوا لما يخلص الاكل بيخلص اكل
1: صحيح هيدي بدي بلش اعملها لانه انا من الاشخاص اللي مثلا بالميزة باكل من هارة
0: فيك
1: جبنك كذا
0: فيك تاكلي من كل شيء بس حطيه بصحنك
1: تعرف قد ايه الكمية
0: لا تعرفي قد ايه لانه when you face the problem بتعرفي شو هو السبب
1: صح اليوم عم نحكي عن كمان امراض المناعه عم نسمع كثير عن الاوتو اميون ديزيز ليه صرنا نسمع عنها اكثر من ما كنا نسمع من زمان
0: نستريسر اكثر
1: بسبب وضعنا كلبنانيه عم نحكي
0: بلبنان وبغير لبنان هلا الاوتو اميون ديزيز صارت هذا معناتها انه جسمك عم بحارب حاله الاميونيتي تبعيتك عم بتحاربه فأول شيء بدنا نعمله إذا كان عنا أوتو إميون ديزيز إنه نروح على أنتي إنفلاماتوري دايت يعني كل الأكل اللي ما بيعمل إنفلاميشن كل شيء مصنع كل شيء معلب كل شيء هذا بدنا نتجنبه لازم نخفف ستريس اللي هو أصعب شيء
1: هيدا أصعب شيء
0: بكل المرحلة يمكن هذا أصعب شيء الواحد بيقدر يعمل له كنترول لأنه للأسف أوقات ما بنقدر نعمل كنترول على الإيموشنز تبعولنا
1: 100%
0: وستريس والصدمات اللي منعيشها بحياتنا هي بتأدي وأكبر سبب بيأدي للأوتو إميون
1: طب شو الفرق بين أنه المناعة تكون ضعيفة وبين أنه المناعة تهاجم الجسم نفسه
0: فرق كتير كبير مناعة ضعيفة يعني عندك نقص فيتامينز عندك كمان ممكن يكون ستريس ممكن يكون كتير أسباب بس لما جسمك يهاجم حاله يعني بطل عم يشتغل صح يعني صار عم بيحارب حاله يعني كأنه كتير نساء مثلا بوقت الحمل حاطيكي هذا الإكزامبل يمكن يقدر يفهمه العالم لما تروح أو شي مرة بالبريجنسي جسمه ممكن يعمل أنتيبوديز على الامبريو لانه هي مجوزه من نفس الرجال نفس الامبريوز عم ترجع تحبل مره تانية جسمها عم بحارب حاله كرمال هيك بنسبه كتير كبيره باوروبا بيعالجوا المسكارجز السكند بريجننسيز من بعد المسكارجز بالاخص اذا كان كذا مره بيعطوك لمناعتك لينيموها لحتى ما تحارب الامبريو
1: اوكي
0: فانت جسمك عم بياكل حاله هيدا هو الاوتو اميون ديزيز
1: اوكي
0: ريفرسبل تو ا سيرتن هلا هن بيقولوا انه ما في علاج بس تو ا سيرتن اكستنت فيو يكون ريفرسبل بس اذا نغير كل شيء بحياتنا
1: بدك تقلبي
0: بدك تقلبي حياتك
1: على
0: بكل شيء من ستريس من نومك لاكلك لا بدك تشيلي كثير ناس من حياتك بدك تشيلي كل شيء عامل ممكن يعمل لك ستريس اللي هو كثير صعب
1: والتوتر وقلة النوم ممكن يأثروا على جهاز المناعة
0: أكيد لأنه جسمك ما عم يرتاح
1: هيدا
0: واحد من أهم التأثيرات اللي نحنا ما منعيره كتير أهمية
1: في عالم أول ما بيحسوا بتعب أو إنفلاميشن ببلشوا ياخدوا بهالسبلمنتس من دون ما يعرفوا شي هيدا التصرف صح ولا
0: أكيد لا نحن قبل ما ناخد سابلمنت بدك تشوفي قدي شو عم تاخدي سابلمنت ليش شو السبب اللي عم تاخدي فيه سابلمنت في سابلمنت اسانشال ضروري تاخديهم
1: اوكي
0: عم نحكي تحت الهواء مثل الاوميجا 3 هذا المره والرجال ضروري ياخذوا كوكيوتان اجباري ناخذه المراه لازم تاخذ برايم ايفنينج روز اويل لازم ناخذ فيتامين سي لانه جسمك ما بينتج فيتامين سي لازم ناخذ كولاجين لانه شيء كثير مهم بس ما ناخذه من عنصر طبيعي وبيمتص اعلى بس انت لما بدك تاخذي فيتامين دي وانت الفيتامين دي عندك عالي ليه لانه ترند لا بدنا نشوف قد ايه الليفل اوف فيتامين دي
1: صحيح
0: نحن بدنا ناخذ دواء غده ونحن ما عندنا غده لانه بدنا نضعف غلط نحن بدنا ناخذ انامن او ان اي دي لانه ندرج ما اصلا الان اي دي ما بيعمل ابسوربشن بالحبوب بدك تكوني عم تاخذي اي في دريب بدك تتاكدي من النوعيه بدك تتاكد جسمك يقدر يتحمله بدك تعملي فحوصات قبل ما تاخذيه يعني ما في شيء ما فيه سايد افكت هلا اذا رحت عملت لك اي في دريب بفيتامين بي ممكن تعملي حساسيه ممكن اعطيكي جلوتاثيون يلي هو انتي اوكسيدنت وتعملي عليه حساسيه وتعملي اتاك allergic attack ويفوتوك المستشفى. يعني كل جسم غير التاني.
1: سو مشان هيك مننصح كل شخص قبل ما ياخد اي سبلمنت او حي الله شيء من الادوية يعمل عند الحكيم فحوصات يعني
0: او يروح عند حكيم متخصص يقول له اذا انا عم باخد فيتامينز طب ليه عم باخدهم؟ انا عم باخدهم ليضل عندي الانرجي لحتى يضل السكن تبعي منيح. اوكي بس هو في فيتامينز ومينرالز بتنقص بعمر معين وبحاجه له. اذا بتاخذي تريس مينرالز هذا شيء very good. إذا عم تاخدي electrolytes شيء كتير منيح فيك تاخديه من دون ما تعملي فحص. بس ما فيك تكوني عم تاخدي فيتامينز تانية سيلينيوم فيتامين إي بكميات كبيرة وكل الوقت فيتامين بي 12 بكل الوقت.
1: أوكي هل في أطعمة أو عادات يومية ممكن تساعد الجسم يحافظ على الأميون سيستم تبعوله؟
0: لما يكون أكلك بالانس لما تكوني عم تاكلي من كل شيء. أكيد فيك تعملي بالانس لما تكوني عم تاكلي الخضرة والفواكه واللحمة والدجاج والسمك وتكوني عم تخففي ستراس أكيد بيتحسن.
1: بدي أسألك هلأ سؤال.
0: الزنك على فكرة كتير مفيد. الزنك شيء كتير مهم وكتير عالم بيكون منعتها كتير واطية لأنه الزنك عنده واطي.
1: اوكي سو هون لازم يعملوا الفحص تيعرفوا اذا الزنك
0: بشوف الزنك قد ايه الليفل عندهم. الزنك بيسجلايسينيت كثير منيح وهذا سبلمنت فيهم ياخذوا حتى لو ما كان عندهم نقص. الاشخاص اللي عندهم اكني كمان ممكن يساعدهم كثير بس بده يكون الزنك بيسجلايسينيت.
1: اوكي سؤال هلا هيك لكل كل الناس مرات بتسأله وانا بسأل حالي انه في كتير اشخاص بحوالي بحياتي شو ما بدهم يعرفوا بطلنا نسأل الدكتور
0: تسأل تشات
1: جي بي تي. شو قصة التشات جي بي تي مع القصص الصحية؟ هل انت مع الناس اللي يعني تعمل مثل ما بيقولها تشات جي بي تي بقصص صحتها؟
0: ليك تشات جي بي تي اذا استعمل كجوجل عم تسألي على معلومة
1: 100%
0: بيجيب لك أحلى معلومات وبيعطيك كذا مصدر. بس أنت لما تحكي عن صحتك من دون ما تعطيه ذا proper history لأنه هو منه طبيب وهو بيقول لك أنه منه طبيب وفي restrictions يعني. عليه لأنه الفارماسيوتيكال كومبانيز عاملين له restrictions. إذا بتسألي شيء على الكانسر ما بيعطيك جواب. إذا بيقول لك فيتامين بي 17 بيساعد ما في restriction ولا هي منه علاج وهو منه يعني ما فيك تكوني عم تستخدمي تشات جي بي تي لحل مشكلتك. ممكن تكوني عم تسأليه لمعلومات عامة إذا عم تاخدي فيتامين إذا بدك تقولي شو بدك فحص تعمليه. بس أنا ضد تماما أنه الواحد يكون عم يستعمل تشات جي بي تي كطبيب.
1: يسلم تمك هيدا اللي كان بدنا نعرفه مشان في كتير عالم اتاخدت بهيدا
0: وبيعطيكي معلومات كتير غلط
1: ومرات كتير وممكن غلط.
0: كتير مرات بجسمنا بصير مضاربات لأنه نحن اخدين علاج شيء بس الحكيم إذا بتروح عند حكيم بتكون مشايلتي له على الهيستوري تبعك طبيعي
1: نفس الشيء.
0: عشان هيك الإنسان لازم يكون عنده جي بي اللي هو بيعرف كل الهيستوري تبعه ليبعته عند حكيم تاني يكون بعت له الأبيكليس تبعوله وشو هو الهيستوري تبعوله
1: 100%. رح نكفي مع آخر فاصل بحلقتنا لليوم نرجع منتابع آخر بارت من الحلقة.
2: برنامج والعالي مع رولا شمية بريك ومنرجع.
3: تبرد تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: هو الحليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمي بتشد
2: من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
4: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: معكم كمان هاي could you please share with Dr. Angie I want to share with them رقم الفون نمبر and the clinic location. Okay, perfect. كيف فينا نقول رقم الكلينيك على الهواء؟
1: أكيد أكيد.
0: Okay.
1: 70-295-539 نحن موجودين بفيردان. أنا دائما بسافر وبجي فموجودة بلبنان تقريبا كل شهر.
0: Okay, so
1: 70-295-539
0: 70-295-539 لحقتوا تأيدوا
1: وفيكن تشوفوا على الانستغرام انجي كسابي ANGIEKASSABIE
0: اوكي بيرفكت هلا اذا رجعوا سالوا بس نسال ابو عمر بعده عم بيسالنا فويس ما عم نسمع الفويس نوال
2: سعد لي مساكي يا رب يا غالي حبيبة قلبي انت تحيه للدكتوره الدايتيشن اللي معك ونحن شباب الحمد لله دايما جسمنا سبورتيف وخاصة المجوز لأنه كل الوقت عم يركض وراء لقمة عيشه وما عم يلحقها فعطول عم نروح التاتة الدريكلي السريد والألدقال والأجدقال كله عم ينزل
0: يا الله يا أحمد Can you send me the doctor's number? Okay, رح نرجع نعيده
1: 70-295-539
0: رح أرجع كمان أذكركم فيه بآخر الحلقة ومنقلكم أنه الكلينيك موجود بفيردان رح فوت شوي على صحة الأطفال هيك دهمنا الوقت شفتي قدي الوقت معك بيقطع بسرعة هيك بالنسبة للأطفال شو أهم الفيتامينز والمينرالز يلي لازم هيك ننتبه عليهم
1: كتير مهم الأولاد ياخدوا probiotics لأنه طالما عم ياخدوا good probiotics طالما أمعاءهم منيحة كلام طالما امتصاص الفيتامينز من الأكل الطبيعي هو كتير منيح الأولاد بالأخص وقت يفوتوا على المدرسة أو على الكيندرغارتن بس يضعفوا يمرضوا كتير أول فترة لأنه بيكون الإميونيتي بعدها منا متعارفة مع الأمراض فكتير مهم أن يكونوا عم ياخدوا فيتامين سي وناخدوا لايبوزوم الفيتامين سي أنا الأولاد ما بحب أعطيهم كتير فيتامينز بحب خلي المناعة هي واحدة ترمم حالة بحالة لما تكونوا أنتوا عم تعطيهم الجود فات وتعطوهم البروتيين وتعطوهم الفواكه بأنواعها وتعطوهم خضرة جسمهم بيقوى بس في شيء ما بينتجوا الجسم الإنساني اللي هو الفيتامين سي وبفضل أن يكونوا عم ياخدوا لايبوزوم الفيتامين سي عسل ضروري ياخدوا ملقعة كل يوم أنا كتير بعطيهم بروبوليس لابني مثلا بعطيه بروبوليس يلي هو من العسل بيتخلص وبهي الطريقة ما بعودهم يمرضوا الولاد ما بحاجة لهالقد فيتامينز إلا لما يكونوا عن جد عم تشوفوا أنه كتير عم يمرضوا وعم بيطول الجريب معهم other than that بس بحاجة لبروبيوتكس بس أنا كتير بحب العسل وبحس إنه هو one of the best antibiotics natural antibiotics
0: وهذا كمان مع بينعطى للولد مع الأكل مع البيبرون
1: أنا لوقت ما بلش مدرسة بعطيه ملقة على الصبح على الريق وبحط له شو بسموه السمسم الأسود حبة البركة وبعطيه بروبوليس ولا اليوم ابني يمكن ولا مرة اخذ انتيبيوتيك بلا اخذ مرة التهب الدين واخذ انتيبيوتيك بس بالاجمال ولا مرة بياخد ادوية لما يجرب
0: ان شاء الله ما بياخد
1: وإن شاء الله
0: يحمي
1: بدنا نكون عم نقويلهم مناعتهم بالقصص الطبيعية يعني
0: صحيح.
1: رويال جالي كتير مفيد البروبوليس كتير مفيد وبيعالج الفيتامين سي والزنك هول القصص اللي ممكن ياخدهم الولد
0: طب اذا بقلك قديش كنت محضرة اسئلة ليك كيف مرق الوقت كأنه هلأ بعدنا بلشين ساعة صارت 6:30 كان عبالي نسأل شوي عن الانسولين أكتر ريزيستنس كان عبالي اسأل عن الألزايمر عن كتير اشياء ان شاء الله بيكون بس ترجعي من سفرتك يكون عنا لقاء كمان بعد هلأ بالختام حابة اسألك شو اهم عادة صحية لو كان يعني لو كل شخص بلبنان التزم فيها برأيك ممكن تفرق معه فعلا على المدى الطويل
1: حاولوا قد ما فيكم ناموا بكير حتى لو ما فيكم كل يوم لو مرة بالأسبوع لو مرتين النوم قبل الساعة 12 ولو بساعة هي بتعطيك ضعف كمية النوم كله ما بعد 12
0: يلا تكرموا هيدي أهم نصيحة إن شاء الله نقدر نعملها.
1: ما تلام شو تقول
0: يعني. أعطوخ أربع ساعات مثل ما عرفنا أربع خمس ساعات.
1: على
0: قليل
1: ساعتين.
0: إيه. بدي أرجع أذكركم برقم التليفون الكلينيك تبع دكتور إنجي كسابي 70-290-5399 والكلينيك موجود بفردان وفيكن تفوتوا على انستغرام وبتعرفوا اكيد كل التفاصيل. ودكتور انجي قالت لي انه كل الناس اللي بيبعتوا لها دايركت مسج على دغري بتجاوبهم وما عندها اي مشكله. انا بدي ارجع اتشكرك مره ثانيه وثالثه. مرسي بوكو.
1: مرسي لك.
0: حأنترك لما ترجعي بأكتوبر بإذن الله بنرجع نعمل قعدة للشتوية لنعرف شو النصائح اللي لازم نستعملها بالشتوية. ثانك يو دكتور إنجي. مستمعينا لهون وصلنا لختام حلقتنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي سمعتوها. بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو، نلتقى بكرة إن الله راد على الساعة 5. كونوا كتار. I love you. See you tomorrow. Bye bye.

0: تأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: فوق ليه بدعك لسانك؟
2: ليك هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكسي بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.
6: برني موديلكن وألوانكن.
7: دخل صوتك انتي دوا للناس.
8: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
6: لحظة، انا شو بعمل؟
9: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
6: يلا ها
9: انتي عروس لبنان والله من القلب عيد.
6: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
10: وتذكري حنا السكرة
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: انتظاركم لمهرجان الشتنعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات وحضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول الساعة 8:30 بشاطور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نروح
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111122245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
1: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك. انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري انت مش عاوز جربة تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد انا وشربل ومدينة.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: السنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: صارت ستة،
2: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكن.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وإنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا عمسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
8: شو مشتاق لي حسيتو
9: أغاني.

0: إنها ساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: عمل خاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مضيق. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: برني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروسة لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم بيطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديكسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل

com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: صارت ستة
1: باتشو دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. بدنا نزول. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: رحلة بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم ولبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا عمسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.